0: لأنه الأغنيات الجديدة اللي صار لها كذا سنة مش عم بتعلم هالقد، عم بيرجعوا للقديم حتى هن يعلموا مع هذا القديم اللي عم بيغنوه.
1: هيدي نقطة مهمة وهيدي أكيدة بيعلموا فيه. اثنين، الميلودي، الجملة اللحنية إلى تأثير. اليوم يعني برضو على تطور السوشيال ميديا وتطور شيء صار سريع، تيك توك، انستغرام، إلى مونيك بتعمل انت دغري سكرول دغري انجا بتحضري. انا براقب شو بصير، بيحضر 6 ثواني 7 ثواني 5 ثواني، اذا عجب كثير الموضوع بتطول شوي، اللي بده شيء معين بيسمعه كله، هذا 1% بيكون. يعني عصر السرعه من هيك الاغنيه عم بتكون قصيره، بذات الوقت التوزيع بيكون متجدد، يعني توزيع كله جديد بذات الوقت، والوقت زيته انه اليوم في لحن صغير يا بيك مش يا لا. بينما قبل كان في جمله لحنيه طويله شوي، فيها نفس، فيها لحن. لا بيسموا ملحن بركية الطرب الشعبي أو الشعب الطرب اللبناني، معناته مثل ملحن بس أنه لبناني، معناته مثل يعني. بس في أغاني حلوة، ليش فات الأغاني بتنجح مثلاً؟ مثلاً شاء الله بتنعادي الفرح، لحن قريب على القلب وفرح وكذا، أنا بدي هيك. وهي الأغنية لا أي عيد ميلاد، لا أي عيد زواج، لا أي عيد مناسبة، بدها تكون فرحة.
0: رفيق، البعض بياخذوا عليك إنه على طول بتبلش من فوق. يعني عرفت على طول من فوق بتبلش، انه ليه على طول من فوق؟ انت بتقلي انه هي مرجله يعني؟
1: لا لا بالعكس، شو؟ حسب انا طبقه صوتي تينور بس بجيب كمان الباريتون.
0: ايه؟
1: مثلا ليله حقق حلمي، ليله حقق حلمي ضحك للزمان.
0: ايه؟
1: جاي كتير تحت. ايه؟ وعدي عطيت جواب.
0: بس فيك أكتر من أغنية يعني مبلش فيهم من فوق، مثل شو
1: مستقتل
0: بدياكي.
1: بس هي بتقول، أنا بقول لما بعيدي عني تكوني.
0: اه.
1: بيسري على عياري.
0: أنا عم بحكي بالبداية.
1: إيش هو؟
0: عم بحكي بالبداية.
1: ايه؟ لكن أتيرانت كمان.
0: يعني بتفكرك حامل سلاح؟
1: لا.
0: وفيت علي على البيت.
1: هيدا سلاح عم تروح على غير محل، خليك بذات المحل. يا وفاء المخضرمي. ما في سلاح بالفن. ليك الأغنية يا ما أغاني مغنيها أنا بلشو.
0: بس في ليك انتبه، بس في مشاكل بالفن.
1: أوه كتير.
0: كم مشكل تعمل بالتانكي؟
1: أنا ما بعمل مشكل. أنت
0: شو؟
1: أنا ما
0: مرقت فترة عليه؟
1: أنا بيعتدوا علي، اعتداء بصير مش على
0: يعني مشكل.
1: ليك في فرق لما أنت مسيلمي وأنت يجي واحد على بيتك أو أنت ماشي بطريق معينة حد يعتدى عليك، شو بتعملي؟ العكس، أنا الوحيد ما عندي مشاكل، بس بصير في اعتداء، تسميه اعتداء يعني.
0: يعني صار في كم اعتداء؟
1: ما بعرف أنت عن شو عم تلمح يا
0: شو لمح، ما إنه مرقت عليك سنة أنت؟
1: هاي مرة واحدة.
0: أي مرتين؟
1: إيه مرة. يا أخي مرة مش
0: عارف. هودي اللي تصرح عنهم يعني.
1: لحظة. هلا بنسمعك يا ست وفاء، انت مرجع كبير من الحر، مسموع. بفكروا انا مش ثلجي.
0: حش تخجلني هلا،
1: خبرني شو صغير. ليش صغير؟ بقولوا وفاء قالت
0: ما قامت لقيامي على السوشيال ميديا.
1: موضوع ايه؟ عم تحكي عن كسليك، عن جمال كسليك،
0: عن الكسليك، وعم بحكي عن كمان مشكل تاني. قلت صار في ارتجاج بالدماغ، مدري شو
1: هيدا هو ذات القصه.
0: ايه بس في واحد تاني
1: هيدا
0: كمان.
1: هو اعتداء علي. انا فات على مدخل، ما بدي اعيد الحديث اللي كثير كتب عنه وحكى عن بحب العالم. اكتشفت ان العالم بتحبني، ان اكثر من 45 سايت كتبوا العالم كله حكيت، وانتوا حضرتكم وانت اتصلت وسالت وسيستون اجى عندي على البيت. بدي اقوله انه انا فيت على مدخل الجامعه، بدي اعيد كل مره حديث، وصار في اعتداء علي. ما في شيء، مشي فيت مشي وجي معي بيت البيت حد بيتي يعني.
0: بس انت دغري بتهب يعني، انت نرفوز.
1: انا ما كنت نرفوز، من بعد هالقصه صرت عصبي. انا قبل هالقصه كنت كثير رايق. مرة على الاوتوستراد يا اخي ماشي، ليش بيحملوا سلاح يا اخي؟ لا بدنا انا لا حامل سلاح ولا بعمري طلبت سلاح ولا رخصة سلاح. حامل انا رفيق اخويري اسمه يلي متمقلق احد العلمية كبار اللي حفرت اسمك بضفيرك يعني. بعد قد ما هو اسم قد ما هو بس حفرني
0: تعبت. ايه
1: انت بتعرفي نتيجة على الاوتوستراد، انت ماشي حضرتك توفى، واحد بيضرب فيك اول مرة وتاني مرة وتالت مرة.
0: شو بيعمل؟ بيكسر عليه؟
1: بيضرب فيك، بيضرب بوف، بيضرب فيك مرة واثنين وثلاثة، شو بتعملي؟ سؤال، بس اسألك سؤال.
0: إذا كان زلمة بزيح عنه، بس إذا كان
1: ست مرات ما بتكسر عليه ويقول لك وقف على جنب؟
0: أنا بدي أقول له للزلمة أنت بتجرس. وأي ما وفقش دياء أنا بتجرس. إذا إذا إذا مرة
1: أنا شد الظهر فيها.
0: إذا صبية بعمل ما لا يعمل، بس زلمة لا اتبهدل.
1: ليكي حقيقة أنا بالعكس بعيد عن المشاكل كليا.
0: بس ما ايش عملت شو عملت على التصرف
1: على جنب وصار اشكال يعني.
0: اه
1: بقول لك شغله كمان مهمه هذه فتره السياسه هلا
0: ايه
1: مع رقم ومع كل شيء ومن تعرف عندي علاقات يعني مع الجيش انا ما بطلب شيء من الجيش قد ما كان في عالم وقفت وكذا سيارة مزورة بنمرتها ومسروقة أول بيس بقى اشتعط الموضوع عن سي موضوع هالسيارة تطلع مع من عسكرية لعسكرية شو رأيي؟
0: كيف كيف كيف ما فهمت كيف تطلع من عسكرية عسكرية
1: يعني سيارة عسكرية يعني
0: سيارة عسكرية
1: أي عسكرية لمين تبع عسكرية يعني
0: بلا نمر وبلا
1: نمرة مزورة
0: نمرة مزورة وفيمي
1: شو مع صورة كل شيء يعني بس خلص نسيت الموضوع صرت هلأني واحد إذا فات كسرني بدلني ماشي على الطريق
0: من كم سنة ها
1: ما صار لها زمان ها
0: عن جديد
1: من براغي و
0: ولا
1: مشكل يعني يعني اليوم بقول لك شغلة صغيرة بيقولوا إنه واحد معه حدا يدافع طب إنه بقول لك مشي كف الطريق أخي كمان في أحيانا الإنسان
0: في كرامة بالتأكيد
1: أخي في شيء اسمه غريب مرة واثنين وثلاثة ومطفى هلا نغير الموضوع بس بدي لك شغله صغيره
0: لا بلا ما نغير الموضوع
1: خلينا ناخذ الموضوع العالم انه لا انا ماني مشكلجي بالعكس انا صاحب حق واذا كان عندي حق بدي اخذه هاي بصراحه بحترم كل الناس بحب كل الناس
0: تسعى الرفيق اذا حدا مرق عليك سلم عليك وما عرفك
1: لا ابدا عادي
0: شو ابدا
1: والله عادي
0: تعمل قصه وقصه أنا؟ مره هون بالاذاعه
1: مين
0: انا انت
1: انت معرفتيني؟
0: مش انا معرفتك كان عنا ضيوف وما عرفوك او شيء وعلى الباب ما كثير شو اسمه وامتى لقيت
1: انت شو بتنبشي انت
0: بالعلامة لابس كنت موتو
1: عنيدي عنيدي شو الدواء يا سيدي يا سيدي دق المي ما شفتي يا الخضرية
0: وانا من جبتها
1: انا
0: ما انا كنت موجود لا مش انا انا لا لا كان في ضيف عنا ضيوف بالإذاعة وأنت مرقت مدري كيف ما عرفوك عرفوك ما بعرف كيف وأمت الأيام ولابس هونك مانتو حلو كتير المانتو طبعا أنت مزوق بلبسك عرفت وتمشي بهالمانتو يشولح بالإذاعة الكسرواني يشولح بالإذاعة
1: والله العظيم وحي في تصوير ما في تصوير
0: لا فيك تتاوب
1: والله والله العظيم وحية الله مش فيه هيك بالعكس ما عندي وحية الله ما عندي مشكلة بالعكس ما عرفت شو العالم يا وفاء يا حبيبة القلب يا إعلامية كبيرة العالم مشهور راسه بمليون شغلة أنا بحمل ليش بيزي أنا قلت لك مرة ملك صرنا بغير الموضوع
0: لا ما عليه
1: بحكي عن لبنان على طول أنا بحب هالبلد
0: إيه سافر لبرا شو بدك تخبرني
1: سافر لبرا أنا وبيجي واحد بينبسط 50% أنا بيجي 50% مبسوط وزعلان 50% بتطلع بالعالم 65-70 بيبرم معه خريطة بيبرم هو مرته بيقزر نحن لا من مستشفى الرسول لكونسير بعيد من هولا نحن العالم كلها مطوشة شو بيلا أنه رفيق إخوة ما عرف ما يعرف إذا عرفني يعني خلص أبط المليين يعني
0: كنت بدك تخبرني خبرية ونقلت برامت قلت لي مرة
1: مش اسم الله بلحق عليك حدا بلحق عليك اسم الله عليك بدي حلقتين ثلاثه بعد ما بلشنا نحكي فن تفضل
0: لا
1: بنحكي كيف لا بحب انا
0: كنت بدك تقول
1: لك ما معي حق والقديره
0: ايه ليش حدا ليه ما
1: يا محتالي اللي ملح
0: الله يرحمه
1: حافظ عن غايب
0: الله يرحمه كنت عم تقول لي مره وبرمت الموضوع مره بتخبرني شيء كنت
1: والله بسم الله عليك يا
0: زلمه مع المشاكل بدك تخبرني شيء
1: لا والله وين هي اللي صارت يعني هي والله مره انا ما بسمع مشاكل ابدا وحياه العذراء هو استاذ كثير كبار كانوا
0: أو صحيح صح صح
1: اعتداء علي انا
0: صحيح
1: الرهبنة بني لبنانية مارونية رئيس الرهبنة بني لبنانية مارونية قال لي انا نحن اعتدى علينا انا اعتدى علي يعني بمعنى اخر
0: يعني بصير
1: انكسرت رقبتي وتحكيم بالطريقة بمعنى الحكي يعني كان عندي نوع من حب كبير بس كان عندي عتب على جماعة الكسليك يلي ما عملوا بيان كل العالم عم تبين قيادة الجيش عم تبين واكثر ما اتصلوا فيه شو بدنا نتدخل تكسرنا على مدخل الجامعة حاطين واحد يعني سوري حلقه وقصص ومش واعي وزنده يا لطيف يعني موضوع مره بدنا
0: العالم
1: نسمي العالم شيء حلو مثل افضالك جميل حلو
0: شو عم بيصير بلبنان رفيق وبعدك انت مستمر انه تنزل اغنيات وما في عندك شركه انتاج من زمان وجاي انت عم تنزل انت على طول بتنزل على حسابك الاغنيه
1: ايش لانه اليوم اجت شركه انتاج بلشوا معنا يسكر مش معي انا شركات تسكر يعني عرفت كيف؟ وكان عندي مدير اعمال كمان كل واحد يعني سوري بهالمعنى بالعربي اللي مش دايش ياكل بوكس اكل بكوس العالم كله يعني. انت بتعرف يعني انت
0: بس رفيق انت من اول ما بلشت
1: لحالي
0: لحالي
1: صح 100%. انا بس كنت اقول على طول بشكل الاعلاميين والاعلانيين اللي وقفوا حدي طول عمرهم واللي هي الاذاعه مش انا موجود بقلبها من اذاعه اللي بحبها من قلبي بغض النظر بقول لك انت تابع قوات تابع كذا انا تابع فنيا واخلاقيا واصاله بالبن الحر. يعني انا بجسد الاصاله كلمة أصالة بتجي أريجة الإسانس تعبها بطوني سليمان مدير البرامج
0: من وجهه تحية
1: وكمان الله يرحمه المدير قبل
0: مكاريو السلامة الله يرحمه
1: هالإنسان أنا وفي كان يحبني ويقول له اهتموا برفيق الصوت اللبناني أنا بمسيه يعني مع أنه هو وقته ضيق أغلبيته السياسي وما السياسي كان الله يرحمه فتحنا الحديث وأنت من الأشخاص يلي كمان تابعوا مسيرة رفيق. اللي بدي أقوله شغلة مهمة كتير اليوم إذا بتعمل شيء أنت بتحبيه وبشي ربيت عليه ودرست وعملت هالألحان بدك تعمل شيء أنت تكون مقتنع فيه عم بتغنيه يعني. هلأ أنا اليوم تيجي شركة إنتاج تنتج الأعمال بالعكس أنا بكيف مبسوط يعني
0: أكيد.
1: بس اليوم كل الفنانين راح زي إنتاج الفنان كذا إنتاج تغير الشغل يعني والوضع الاقتصادي صعب الوضع العالمي صعب
0: أنا عم بحكي من زمان
1: طبعا قبل كنا فتنا مع كذا شركة يوقفوا هن كتار شركات يعني كانوا موجودين على الساحة بس نسيت حتى نسيت أسميهم يعني.
0: يعني
1: بس يعني عم تحكي أنت عم كلمة بالعالي رايتنا اللي هي اللي عملتها أنا الأغنية وطنية كلمات الشاعر كمان يقول له حصة كتير كبيرة عندي بأجمل أغنية اللي هو أنا بعده سيد الشعراء بالنسبة تأذون عليه أنا أول ما أطلع على هالكلمة صار كل صار كل يقولوها نزار فرانسيس نزار بغض النظر كشاعر لبناني كشاعر أغنية وكشاعر وطني هو مثل يعني في علاقة صداقة طويلة أنا وياه سوا بلشنا بأول أغنية وثاني أغنية وكفينا أجمل أغاني وطنية من نزار نحن ساجك لبنان هلا يبقى بالعالي ريتنا كمان لنزار كثير أغاني مستقتل بدياكي لنزار لازم نتضامن ونحب هالأرض اللي حبتنا إيد بإيد وقلب بقلب ونوحد كلمتنا بالفكر بتعمر أوطان بالمحبة والإيمان لبنان بيبقى لبنان بالعالي ريتنا أنا هيدا رأيي بلبنان بالوطنية نحن بالنتيجة
0: وروى بالنهر وخذ لك علبًا
1: هل هيدي أنت من ميلي بعرف شو قصدك بس أنا دليك شغلة صغيرة
0: شو قصدك
1: لبنان خلق توافقه احنا انا ماني التاريخ انا دارس وبقرا وبسمع بسمع العالم كلها بتطلع بتنظر يعني انا بسمع كل الاراء حتى المضاد والمع بسمعهم كلهم اليوم هالارض خويتنا وحبتنا وبدنا نحبها وبدنا نضل فيها وبدنا نحافظ عليها واللي بنا خلق التوافق طول عمره انت حضرتك يعني اسم الله مش هكبرك انت بتعرف التاريخ ومارق على التاريخ ومارق معك السياسيين لبنان في شيء ما مشي بالتوافق من ايام زمان ما اللي عمل لبنان الكبير بده كان التوافق بده الشيعة بده السنة بده الكل صح او لا بيقولوا البعض انه ياريت ما عمل لا او الانتداب الفرنسي انا بقول لك شغله صغيره انا اتمنى كنت لو يطول الانتداب الفرنسي ما هو عمل مؤسسات وركز مؤسسات كلها سوا بغض النظر كل المؤسسات لو يطول بعد يمكن احسننا ما بعرف
0: في طرقات عم نمشي عليها بعدها
1: بعد هلا برافو عليك
0: الانتداب الفرنسي
1: يعني انا يعني وعملت مؤخرا اغنية للرئيس انا اول مره بغني بحياتي لحظه طول عمري بغني للجيش المؤسسه اللي بحبها من قلبي يمكن بتطرف زياده عن زوم وياما بمواضيع بطلع بيتصلوا فيه عم بخلص فوق بيقولوا يا رفيق خفف كذا
0: بس انا لا لحظه
1: انا بحب الجيش
0: بس ليش بيتصلوا فيه
1: مثلا بعرسان اللي حلك ليه مره بعرسان انا ما تسمعينا بحكي عن الجيش انا بعصب دغري انا ومن النوع انه يعني الله يساعد هالجيش انا هلا في هجوم على الجيش
0: صار ايه بس تحصى سؤال
1: يحلك
0: ليه
1: يحلك ليه
0: ايه اوكي
1: يحلك ليه مثلا الجيش صار بوزع خبز الجيش بطفي الحرايق الجيش بينزل على المستشفى بيساعد العالم مش عم اقول انه غلط لك الجيش عم يعمل لك كل شيء جيش حامي الوطن جيش روح جيب طحين يعني الجيش اللبناني يعني اللي بقوله عم يزيد مش عم يزيد يا اخي انا هيك بشوف وهيك عم بيصير وين ما كان عم بيكون موجود عم بيساعد الشعب مش عم شو بدي السلطه انا لما صارت مشكله عرسال اتصلوا فيه بيعرفوا انا بحب الجيش اتصلوا فيه اذاعات سياسيه يعني انا بحكي وطنيا قلت له الجيش مش بحاجة ينطر السلطة التنفيذية هي مجلس الوزراء تيعطيه اوكي تيدافع عن حاله. واضح عم بقوس عليك يا اخي، انت حدا عم بدك تهجمي شو ما كانت، حتى كنت وافقش اياه بدك تهجمي انت بقوة. الجيش مش بحاجة لحدا، انه بس الجيش لحماية السياسيين ووصلوا عبيتهم واربع خمس من قدام واربع خمس من ورا. لا يا حبيبي، الجيش اذا كان واقف على الحاجز اللي يكون له هيبة، هيدا هو الجيش. ليش انا بحب رئيس الجمهورية؟ انا اول مرة بحياتي بغني لحدا. راجع عزك يا لبنان بوجود القائد منصان، شعبك ارضك وطنك باقي، الحرية هي عنوان، حرية للبنان، حرية للمعتقد، حرية للرأي. هذا الرئيس رئيس. لكن بسألك سؤال صغير عطول بسألها هالشغلة، شفتش رئيس جمهورية بتاريخ لبنان بيطلع لبرا بيعمل رحلته نهار ونص وبيرجع لبنان نهار ونص او نهار زيته، بعدنا كيف بيسلموا عليه؟ مش بروتوكول بيسلموا باليد، بيغمروه. تعرفي لا تعرفي لا بيغمروه، والله عظيم اكثر ما حد شفته بيغمروه،
0: لانه بحبوه.
1: حلك يا بحبوه لأنه من اي عيطه يلي ركض بايام الجيش اللي عنده 40 الف جندي يمكن اكثر، ما بعرف قد العدد، ما بعرف العدد، يطلب من الدول مساعده هالشعب اللي هو الجيش. عرفوا الدول قيمته، ما طلب شيء لإله رئيس الجمهورية. وهلا الجمهورية مش عم دافع عنه، تبي انا في عليه قوي، بس مش انه انا دفعت، لا انا هيك طبيعتي. رئيس مو عم يركض تيحمي شعبه تيحمي لبنان، مش لبنان واحد، بده الشيعة والدزة والسنة وكل العالم وكلنا ما نحب لبنان، وبدنا نرجع نتوافق كلنا سوا. أنا هيك رأيي. رئيس جمهوري ما طلب شيء لإله، دول كلها، كل الدول لا بتحبه بتحترمه. خي اليوم أنت راح شو قدي مواقف رئيس ترامب، إذا حدا بتحبه وما بتحبه، بس طالع قابل يلي هو هلا حاكم المنطقة ترامب، بده يقول له أنا بدي
0: حاكم العالم أي منطقة،
1: بنحكي إنه بدك بدي أنا حل لبلدي بدي كذا، طالع قال له لا بدي ما بدي حل لبلدي، شو بده يقول؟ بده حل لبلدي. طب نحن معه، بس ذات الوقت انا بدي كل العالم كل الشعب اللبناني يلفوا على الرئيس ونلتف كلنا مع بعض، وبده يقعدوا مع بعض وكنا نسوي نتيجه. انا عملت فيديو عملت فايرل اول مره بحكي وطنيه، هلا بحكيكي اول مره بحكي بقى. انت مش هيني بتاخذيني على السياسه او الكلام، بس انا بحكي وطني، انه قلتلو عم يبيعوا يشتروا فينا برا، خلينا نحب بعضنا نلتقي مع بعض. هيك حصير تزعل ايه؟ انا بزعل، انا كبرنا يعني كبرنا وصار في عنا اولاد.
0: بس السؤال اللي ما جاوبتني عليه، وقتا كنت عم بتشيد بالجيش مين اتصل فيك؟
1: لما اكون
0: ولامك
1: عم بتشيد من الوزارة من الوزارة، لما اكون عم بشد انا قد بتاع يعني انه شو بدكم انتو
0: اي وزارة دفاع؟
1: دفاع قديما هيدي اكتر من مرة بتصير هيدي.
0: شو؟
1: انه خفف خفف، بنعرف محبتك للجيش، خفف شو
0: ضغط ليه؟
1: يعني خف اي معنى، انا يعني بقول لك انه انتو السياسيه ما بتسوا شيء لو ما حاميك الجيشي، انت ما بتوصل على بي على ما بتوصل على بيتك او على شغلك لو ما الجيش حاميك. اللي هو سياسي عم بحكي انا، شو بدي بشان العام العادي عم بحكي، اللي هو عنده مواكبه امنيه من الجيش او جيش مأمن له محيطه، فهمت قصدي؟ يعني انتو بدك تنطر الجيشي تروح تعمل له راي وتاخذ رايه تاخذ رايه يعني يدافع عن حاله، هذا هدفي. انا منفعل لانه بحب لبنان بحب الجيش. هي انت محدله دوليه
0: يي
1: كاسي
0: شي صحه وهنا على قلبك نشف ليك.
1: لا انا ليكي انا بحب لبنان بامتياز مثل انت بتحب لبنان. انتبه يعني هالمعنى، يعني محدله دوليه بمعنى الاسئله انت. يوم لازم كلنا نحب لبنان، وهذا البلد
0: هلا إذا كل واحد
1: العالم كله غير بلدان عم نبشوا على بلدين. إذا راح البلد باي باي أورفوار. قدي في صعوبة خي، أنا عم بحكي قدامك، أنا بلشت من الصفر بعد ما 2020 يعني وفاء.
0: ليه بلشت من الصفر؟
1: في المصريات وين
0: نبص؟ وقت إيه بس ما خبروني. لا لحظة ما خبروني إنك حطتهم برا مش هون. قالوا لي رفيق شو بهمه؟
1: مين قالك هيك؟ بس سؤال. مين قالك هيك؟
0: ما بعرف مين التقى بكذا حدا يقولوا لي ولك خيي قال لهم مثلا رفيق يخزر العين عنه كل يوم كل شهر بينزل اغنيه، يقولوا لي رفيق خيي شو يا اختي شو أنا شو عباله مصرياته برا.
1: انا اي لاف يو
0: وانا كمان بحبك.
1: وين خبريات
0: شو
1: اللي قالوا لك؟ قولي لهم كتر خيرهم على الصيت الحلو.
0: ايه
1: من الصفر. من الصفر تعرف شو عملت وقتها؟ عملت الدعاء وقتها.
0: شو الدعاء؟
1: هيدا اللي عملته وقت كانت كورونا هذا كتير بغني بالريسيتالات كتبه الأب يوسف مانس بجيله تحية بروفيسور
0: بجيله تحية الله يقدم الصحة يا رب
1: هيدا حبيب قلبي هذا بروفيسور كبير من الكلام هلا بقول لك كلمات وراحت الفكرة بس
0: إنه مش مهم
1: أخذتيني على محل لا والله بالعكس أنت بقى أنا بكذب عليك شو مرة
0: ما بعرف إنه بتخبرني أخبار ما بتحقق منها يعني
1: ما بتحقق منها
0: إنه إيه لأنه
1: يعني بتعتبري يعني ممكن أنا كذب أو
0: لا ما بتكذب ما بتكذب بس ممكن إنه أوقات كذبة بيضة مثلا شغلة بتعمل مشكل في كذبة بيضة أنت بتكذبها يعني هيك عرفت
1: لا لا لا أنا مع أنه أنا بعرفك بتعرفيني منيح منيح منيح منيح
0: بعرفك إنك طيب وإنك نضيف هذا اللي بعرفه بس أوقات بيضطر الواحد يكذب له كذبة بيضة مش مضطرين العالم يعرفوا
1: الموضوع هذا المادة يعني أغلب
0: بكل
1: العالم
0: المواضيع
1: تعرف موضوع إنه
0: بكل المواضيع
1: كل المواضيع
0: إيه لا
1: أكيد لا أكيد لا بالعكس أنا صادق مع حالي ومع الناس
0: صح
1: أنا
0: صح
1: ما بكذب على العالم
0: إيه قلت لي كتب لك الدعاء كتب لك الدعاء ولحنته
1: في هذه الأيام الصعبة مليئة بالخوف والوباء أنا كلي إيمان ورجاء أنه
0: طب غني لي إياها
1: هبد عود وهيك
0: ما العود جايبه معك نسى انه جايب العود
1: ترنيمي هيدي بالترنيمي هيدي ما بدخلك كنت غنيني غير شي كنت
0: كلم لا منغني كمان غير شي بعد في معنا شوية وقت
1: نسي على اللي غير شي اللي غير شي
0: ليه ما بدك تغنيها
1: بتكبلك النار بتكبلك النار والفتيل وغني طفي يا خويري
0: لا لا

0: لما بعيد حلو الدخول.
1: ايه طبعا طبعا.
0: طبعا هو شغلة مهمة يعني. إيه؟ مزحنا احنا وانا بحبك.
1: اكيد اكيد.
0: انا كتير صادم مع الناس، بالعكس يمكن انا اكثر الاشخاص صادقين وبحكي الحقيقة وبحكي يكحسن وبحكي الحقيقة بنفعل هيك
1: يمكن صح
0: على قصة الجيش وهيك. تبي كل اللي خبرتك يوم صاروا معي يعني.
1: صحيح.
0: هاي يعني مش انه انا براوغ او شيء.
1: لا اكيد ما بتراوغ.
0: واذا حدا التقيت فيه يعني بالعكس يمكن انا من اكثر الانسان شو بدي يكون فنان، اكثر انسان دايركت يمكن هذا شيء. تبي انا عصبي صرت يعني عصب من اي ناحيه تجاه حالي تجاه الوضع بتعمليه والعمل بتعمليه بهمنا ينجح يعني. وقال لي شو انا استمر
1: بطبيعه
0: يعني ما حضرتك يعني بقول لك الف مبروك على 33 سنه تقريبا برنامجك مستمر. لو منك صادت انت ما اسئلتك ولما بتحترم الضيف ما بيطل الضيف لعندكم وبيتكرم، هذا تكريم له بيكون جاي على المال الحر.
1: صحيح. هالقد بتحب لبنان الحر بلوموك. ايه
0: طبعا.
1: شو بيقولك
0: علنا بلك يا
1: خير
0: اكتر من اذاعه كلهم بيعرفوا انه في اخويري انه لبنان الحر. مش عم نحكي ايه سياسيا، عم بحكي فنيا
1: بس هني بحاوروا سياسيا
0: يحاوروا بالدنيا. انا بحب الكل، انا عندي علاقات بكل الاحزاب واصحاب كتير ويا لطيف. وتحيه اللي بدك مش معراب تحب معراب، تحيه انطونيت حبيبه قلبي انطونيت صديقتي بعطيك يعني عندي علاقات مع كل بي من الاشخاص وقفوا حد كمان.
1: شو
0: بقصه كمان
1: قصه شو
0: الاعتداء تبع الكسليك. كلهم حتى اللي ما بتحبيهم كلهم.
1: مين انا ما ب... انا كله بحبه مين ما بحبه
0: يعني انسانيا وقفوا كانسانيا كانسان. هن كتب انه فنان الادمي اعتداء على فنان الادمي هيك كتبوا
1: لانك ادمي ونظيف.
0: تسلمي. وهيدي الشغله ان شاء الله نضلنا هيك ما نتغير. بطلت حكي
1: مش حرزاني
0: بطلت حب كلمه ادمي يا اخت الشغله بدها تروحني. انا بسخر فيها وكبر فيها ما تروحني.
1: سلامه قلبك اسم الله.
0: بنطلع على شو تشرب كاس فوق.
1: يا اهلا وسهلا.
0: يرحم بيك ويرحم اصالتكم قال شديا الكرام.
1: شكرا شكرا لك.
0: لا نحن انا بدي اقول شغله صغيره تقنيا. اليوم الاذاعه يا اخي مش انا موجود، انا برا بحكي انا يمكن اللي زميلي طلع معك. بس الاذاعه طلع باي منطقه رايحه قزدوره انت بعيد بتلاقي ابن الحر الوحيده بقيت على البس.
1: صوتنا عالي الان
0: دايما دايما دايما عالي يا
1: إيه؟
0: انت اصلا صوتك عالي بالقيمه.
1: الله يخليك
0: والكبر والجمل.
1: الله يخليك عم بخجلني.
0: هلا
1: مزبوط مزبوط
0: معنا شرحنا شوي هالحقيقه
1: معك حق.
0: انا بدي اقول لك شغله صار معي اشكال مع احد الاباء الكبار اصر صالحني.
1: هيدا غير لحظه هي غير الاشكالين اللي حكينا عنهم.
0: لا اشكال كل عنده وفاء مش كله اشكال بوكس يعني
1: خبير.
0: يا وفاء
1: ايه ايه
0: انت قديش معك من هاري اشات واشكالات
1: اكيد
0: بلاوي ما في ليش في شيء واحد ما بتفرميه نجي لهون
1: ولا
0: بفرميه بمعنى الكلام بمعنى الحقيقه بتكبر ولا اللي بسمعك شو انه طولي بالك انا شو انت ما اسم الله عليك
1: ايه رفيق ايه اختار انت واحد الاباء.
0: انا
1: كنت عم بتقول
0: انا بقدره
1: ايه
0: بقدره كانسان كفكر كقيمه دينيه كقيمه كذا وضلت اسمعه عادي وقول له كذا.
1: ليه اختلفت انت وياه؟
0: صار شيء
1: مثل شو؟
0: خي صار شيء خلص شو بدك انا بعطيك اجراء انه بقدر العالم يعني يي مش انا زعلت انا وفاء خلص ما بسمع وفاء لا بفصل هالامور مهمه كثير. في كثير اعلاميين واعلاميين واصدقاء بحبهم كثير اذا حدا غلط معي بقول له يا دغري بوجهه وبكي بعصب.
1: مين من الاعلاميين اللي غلطوا مع رفيق خويري؟
0: والله بلا اسامي شرفك يعني بلا اسامي.
1: كم واحد؟
0: في بعض الاشخاص موجودين بمحلات معينه بمراكز معينه في اخطاء عم بيديروها. بكره الايام بتفرج المؤسسه انه في اخطاء عم بتصير في طرق غير هيك اذا تندار امور مع انه اصحاب مؤسسه يعني الو يعني كثير علاقه طيبه. ما في حدا من الاعلاميين او الاعلاميين او مؤسسات الاعلاميه اللي بلشت انا بلشت فيها بعد هلا انا اصحاب وبسال عنهم. وفي عالم بيطلعوا سوري يعني على كم بيعملوا ديبرسيون ضلنا اصحابنا وياهم.
1: شو بيعملوا
0: كيف؟ ديبرسيون
1: شو يعني؟
0: بفلهم بمراكزهم وبيزعلوا بياخذوا على خاطرهم
1: ايه
0: وبصيروا لحالهم بس انا بسال عنهم بتواصل
1: ايه
0: فهمت كيف؟
1: ايه يعني حتى في ناس حتى لو ما لك مصلحه معهم بتضلك
0: مليار بالمية انا ولا مره اشتغلت على مصلحه يا اخي انا قد اسلي اصحابنا وياكي
1: صح
0: هلا بدي اشوف الاثر دوري انا اذكرك قد اسلي اصحابنا وياكي
1: زمان من أول زمان. ما بلشت
0: شي مرة طلبش على مصلحة؟
1: لا أكيد
0: ما بسأل عنك عطول؟
1: أكيد أنت ابن أصل
0: هيك أصل تبهي هي ما بتعملي يا أنت هاي دي أنت خلقتي هيك صحيح. من طبيعة عائلة برافو عليك من طبيعة العائلة وفي كتير عالم هيك تبهي في كتير فنانين هيك مش هقولها كلهم مش منيح لا
1: صحيح
0: في كتير عالم كويسين وعظيمين وبيحبوا الناس وبتعاملوا مع الناس بطيبة وحلوة بالعكس
1: صحيح
0: بالعكس. بس في قلة محبة بين الناس في قلة محبة
1: للأسف
0: ما تزعلي مني في قلة محبة وقلة الوفا
1: ليه بدي أزعل منك
0: قلة وفا في قلة وفا في يعني الله يرحم اللي ماتوا الله يرحم اللي سبقونا ونحن بهمنا نعمل عمل حلوة مثل هلا تنعاد الفرحة إذا إن شاء الله كل إنسان بحس بالفرح أنا كنت خلصها بال 16/2 من حفلة عيد العشاء وعملنا حفلة نادي الضباط بيرزي حفلة رائعة ولعت الحرب شو نزل غنية تنعاد الفرحة والعالم بتموت يا خيو عم بزعل أنا يعني صدقيني كلمة دمر شيء بزعل من قلبي يعني حتى مين ما مات عيل عم بتموت عيل
1: صحيح
0: طب شو كل وقت موت موت موت إلنا رق الجو شوي مع أنه هلا بعد في حرب إن شاء الله الناس بتحس بالفرح الداخلي أهم شيء بالحياة السلام الداخلي
1: صحيح رفيق بعد بقي معنا دقيقتين أنت مع مين بالمونديال
0: أنا هنيتك
1: إيه بعرف امبارح بالليل
0: هنيتك أنت بتحب الأرجنتين أنا بحب البرازيل من أي ناحية البرازيل سنة الله يرحم بي والوالد وعمك
1: الله يرحمهم
0: يلعبوا فوتبول أهلي صاربة معروف الأهلي صاربة بعدها هلا هني موراهن احنا صرنا صغار يحببونا البرازيل
1: اوكي
0: ونحب لعب البرازيل كذا نتفرج على طول كل المونديالات انا مره عندي علم معروف عن علم قد البنايه طويل كثير كانوا يصفوا السيارات زمروا تحت بس قلت انا اول مونديال كثير اصحابي قعدوا معنا ونحضر انه اقوى هجوم هو الفرنسي اللي عندهم اجمل هجوم عندهم 4-5 رائعين وقلت انه اجروا عفوا الكلمه يعني اجروا لميسي اجر سيبت جدا وملك الباسات وهيك صار يعني الباس اللي عطاه اخر شيء عم نحكي على
1: صحيح
0: 80% صار جول عطا صار يعني عنده هالقدره ليرجع يفوت الفريق واسبان عملها ابو حلو بس انا اجمالا مع البرازيل يمكن الدور
1: هلا مع مين هلا مع مين بالفينال
0: مع الارجنتين
1: مع الارجنتين برافو عليك
0: بدي ولعها بدي ابعث لك بالليل
1: برافو عليك بدك تبعث لي تقول لي مبروك
0: اكيد انا عنيتك قلت لك لا حلو انتبه ماتش حلو ليكي بس في متوشي حضرته انا حضرت كله حضرته كله حبيت كثير اغلبيتهم بالبيت حضرنا بس انه بتعرف الوقت متاخر في فريق الوادي الاخضر اسمه مش الوادي الاخضر
1: إيه انا قلت له الاخضر حمص
0: قلت له انا سميه الوادي الاخضر إيه. لانه
1: هو راس الاخضر
0: صح راس الاخضر بس سميت الوادي الاخضر لعب متوشي رائعه لعبوا واحد مع الانجليز فينا بياخذ العقل يعني اشياء في فن في لعب حلو كثير ان شاء الله تكون الفينال تكون الفينال حلوه تكون رائعة ماشي.
1: على كل حال نحن بدنا نقول لجمهور الأرجنتين قووا قلبكم لأنه نحن أخذين الكاس الله بريد وللفريق الأرجنتيني ولشي من قلهم يلا مثل ما عطول بقول صلبوا إيدكم عوشكم اتطلعوا مثل ما أنتوا بتطلعوا بالسماء بس يفوت جول وبس تربحوا بتطلعوا بالسماء وبتشكروا ربكم
0: وميسي بيشكر ربكم طب الإسبان يعني ما بيلهد يشكر ربهم يعني
1: لحظة صغير أنا بحكي عن الأرجنتينية وكيف بس تطلبوا يجيبوا لكم ماي مصلية وتصيروا ترشوا لأنه الماي عندها ذاكرة مش هيك عن عبس بيقولوا ماي مصلية بقى بدنا نقلكم وبدنا نقول لحالنا ونهني حالنا بأخذنا الكاس بال22 وهلأ بال26 الكاس رح يبقى معنا نحن الأرجنتينية
0: لاقي بيستاهلوا
1: طبعا بيستاهل
0: في لعب حلو وخاصة الفريق لما يكون خسران يجع يربح هي شغلة مهمة كتير لا بيستاهلوا بدي أقول شغلة صغيرة أنا بدعي الكل بيحبونا أنا عندها أقرب شيء 22 شهر أول شيء بعيد كل اسمهم الياس عيد مال الياس وعيد مال شربل
1: ايه رح يبل لا ما اسمه الياس بس
0: لا اوكي عيد مالياس حمار شاربيل عندي بعنطورة المتن مهرجان مار نهرة ان شاء الله بتلاقونا وبشكر الجميع بشكر اللي من الحور بشكرك انت وان شاء الله دائما يسمعونا اللي بحبونا يتابعونا على التواصل الاجتماعي
1: يا اهلا وسهلا فيك الفنان رفيق اخويري على طول بهالنشاط وبهالجهد والمجهود وبهالنية الطيبة
0: حبيبتي
1: وبهالهضامة انت مهضوم
0: حبيبتي
1: من هيك العالم
0: هذه الشهادة حبيبتي
1: ونحن بنوصل لختام برنامجنا نهار الثلاثة منلتقى ضمن برنامج نجوم الظهر وضيفة برنامج نجوم الظهر لنهار الثلاثة الفنانة لورا خليل لورا وصلت على لبنان من أستراليا من حوالي الأسبوع أو الأسبوعين رح تكون معي نهار الثلاثة الساعة 4 ضيفة عزيزة على نجوم الظهر بشكر حسن المتابعة وإلى اللقاء

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حريق بالبحر كيف؟ حقك تعرف إنه صحيح الحريق بالماء منه كتير مزبوط، إنما الحريق بالبحر

0: 2021، والتسرب للغاز أو للنفط ممكن كتير يؤدي إلى امتداد النيران بحسب وجود هالنفط أو هالغاز على السطح أو بالقاع.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سكن مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: كل ما عرقت أكتر يعني حرقت دهون أكتر، للأسف لا. اليوم رح نحكي عن واحد من أكتر المعتقدات الغلط بالعالم الدايت والرياضة. العرق وظيفته الأساسية يبرد الجسم بس، يعني لما الجو يكون حار أو عم تتمرنوا بمكان مسكر ممكن تعرقوا كتير من دون ما تكونوا عم تحرقوا دهون أكتر. وفي ناس بتلف حالة بنيلون أو بتياب سميكة لتعرق زيادة، رقم على الميزان ممكن ينزل بسرعة، بس هيدا مي مش دهون. أول ما تشربوا مي الوزن بيرجع. طيب إذا الدهون ما بيطلع بالعرق وين بيروح؟ هون المفاجأة، لما الجسم يحرق الدهون، الدهون ما بتدوب ولا بتتحول لعضل، هي بتنقسم لمواد أصغر وأكبر جزء منها بيطلع من الجسم عبر التنفس. اي نعم، حوالي أغلب الدهون يلي منخسرها منطلعها على شكل ثاني أكسيد الكربون وقت التنفس، والباقي بيطلع مي عبر البول أو العرق. لهيك أهم شيء لحرق الدهون مش كمية العرق بل العجز بالسعرات الحرارية، الحركة المنتظمة، النوم والأكل المتوازن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: ريمون حلو البراك، أمير باطل، عادل خليل جلخ، كمال خوان، طوني داوود دكاش، يوسف جرج سعيد، شارل ماضي، بول الياس ملكي.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أحلنا أيها رب للآن نحيي ذكرى صبيك القديس تشربل، فنتأمل حياته ومحبته، ونتخذه مثالا وشفيعا، ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك، ونبلغ

الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة.

سفر أعمال الرسل. يا أخوتي، غادر بولس أثينا وأتى إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بونطية الأصل، كان قد جاء من وقت قريب مع زوجته بريسقيلا من إيطاليا، لأن كلوديوس قيصر كان قد أمر كل اليهود بالرحيل عن روما، فذهب بولس إليهما. وبما أنه كان مثلهما صانع خيام، أقام عندهما يعمل معهما، وكان يجادل كل سبت في المجمع ويقنع اليهود واليونانيين. ولما نزل سيلا وتيموتاوس من مقدونيا، تفرغ بولس للكلمة شاهدا لليهود أن المسيح هو يسوع، ولكنهم كانوا يقاومونه ويجدفون. فنفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا منه بريء، وسأنصرف منذ الآن إلى الأمم. وانتقل من هناك ودخل بيت رجل متعبد لله اسمه تيتوس يوستوس، وكان بيته ملاصقا للمجمع، وآمن بالرب كريسبوس رئيس المجمع وجميع أهل بيته. وكان كورنثيون كثيرون يؤمنون لدى سماعهم بولس ويعتمدون. وذات ليلة قال الرب لبولس في الرؤيا: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، فأنا معك، ولن يلقي أحد عليك يدا ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم كلمة الله.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوكا البشير: فيما يسوع يتكلم رفعت امرأة من الجمع صوتها وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. أما يسوع فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. وفيما كان الجموع محتشدين بدأ يسوع يقول: إن هذا الجيل جيل شرير، إنه يطلب آية ولن يعطى آية إلا آية يونان، فكما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك سيكون ابن الإنسان لهذا الجيل. ملكة الجنوب ستكون في الدينونة مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وها هنا أعظم من سليمان. رجال نينوى سيقومون في الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بإنذار يونان، وها هنا أعظم من يونان. حقا والأمان لجميعكم.

الثاني نقرب لك المجد مبتهلين ألا تسلمنا بخطايانا إلى النار والبكاء يوم تدين الأبرار والأشرار فنترأف علينا وارحمنا واشف بوجهك عن خطايانا.

إلي وأهل لمراحمك ومغفرة خطاياه لأنك

ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية طيبة بوجه أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. ومثل كل يوم بهذا الوقت تتجدد الصبحية ومن إلكن أحلى بونجور. صديقي، عندما لا تسير الأمور كما تريدها أنت، ردد في قلبك لتكن مشيئتك. عندما يسيء الناس معاملتك، ردد في قلبك اغفر لهم يا رب. عندما تهاجمك التجربة بكل طاقتها، ردد في قلبك أنت قوتي يا رب. وعندما تكون خائفا مترددا تائها، ردد في قلبك أعطني الحكمة يا رب. فالرب الإله الآب الحنون لن يتركك، فأنت دوما في قلبه.

برفقتكم دايما لبنان الحر. ترتفع البالونات للأعلى بما تحمل بداخلها وليس بشكلها أو لونها، وكذلك الناس. صديقي، كل إنسان يراك بعين طبعه، فلا تنتظر من الخبيث أن يراك نقياً. ستدرك يوماً أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تبصر إلا ما تريد أن تراه.

لبنان الحر دايما معكم. إن التعود يلتهم الأشياء، يتكرر ما نراه فنستجيب له بشكل تلقائي كأننا لا نراه. لا تستوقفنا التفاصيل المعتادة كما استوقفتنا في المرة الأولى. نمضي وتمضي فتمضي بنا الحياة كأنها لا شيء. إن الذي لا يفارق بيئته التي نشأ فيها ولا يقرأ غير الكتب التي تدعم معتقداته الموروثة فلا تنتظر منه أن يكون محايدا في الحكم على الآخرين.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. البعد نحبهم ولكن لا نقترب منهم، فهم في البعد أحلى، وهم في البعد أرقى، وهم في البعد الأغلى. صديقي، الأيام التي تكسرك هي نفسها تصنعك. أنت حصاد اللحظات التي اعتقدت أنها لن تمر ومرت. أحيانا يكون الانكسار أبلغ من الانتصار، لأنه يعلمنا حدودنا وحدود العالم من حولنا.

لبنان الحر وقلنا بونجور. بعض الأشياء وضوحها مخيف، مخيف جدا، ولكن على الأقل خير لك من أن تقضي أيامك مخدوعا وتظن بأن كل جوانبك آمنة. لا تعاشر الناقص، فإن خاصمك فضح سرك وقال عنك ما ليس فيك. اختر الأشخاص الذي تتوافق قيمهم مع قيمك، وإلا ستجد نفسك تشرح البديهي وتدافع عن البسيط وتشعر بالذنب فقط لأنك فقط كنت على طبيعتك.

وفي الختام أصدقائي، النوم لا يداوي، لأن الحياة تتغد أكثر وجعا عندما نستيقظ. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين، وأيضا شكر كبير للمخرج بيتر حشاش. بيتر وأنا منتمنى لكم يوم مبارك، ومن لكم إلى اللقاء ليوم بكرة إذا الله راد بنفس الوقت. ضمن وقلنا بونجور.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابع لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: موعد جديد لاجتماع الزوم بين لبنان وإسرائيل، حزب الله، الجسور مقطوعة بالكامل مع السلطة والتفاهم متعذر، الضربات الأمريكية من الجنوب إلى الوسط الإيراني وطهران تتوعد. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وأخبار الرياضة.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. بعد تعذر انعقاده لعدم اكتمال ظروفه، يتوقع أن تحدد زيارة قائد سنتكم في النصف الثاني من الأسبوع المقبل الموعد الجديد لانعقاد اجتماع الزوم اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية لوضع المناطق التجريبية عمليا في الجنوب على سكة التنفيذ الرسمي، علما أن إسرائيل أعلنت إعلاميا بدء تنفيذ اتفاقية المبادئ. وفي ظل الهدوء في الجنوب رغم الخروقات الإسرائيلية المتفرقة والتفجيرات، فإن الجبهة الأمريكية الإيرانية على سخونتها وهي قابلة للاشتعال بقوة مع نعي طهران اتفاق إسلام أباد وتوعدها بهجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من 3 أيام وتمدد القصف الأمريكي داخل العمق الإيراني.
1: إذن ينتظر أن تحمل الساعات المقبلة محاولات أمريكية حثيثة لتذليل العقبات التي حالت دون عقد الاجتماع الثلاثي العسكري اللبناني الإسرائيلي الأمريكي عبر زوم أمس. وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أن التأجيل جاء بطلب من الجانب الأمريكي الذي أبلغ الأطراف أن الأمر يعود إلى الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية، ورجحت أن يعقد الاجتماع في زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر الذي يصل إلى بيروت في 23 من الحالي.
0: ومن دون تحديد موعد جديد للاجتماع الافتراضي حتى الساعة، أفيد بتأجيله من أجل تحضير الملفات اللازمة والحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية للمناطق التجريبية.
1: ووزعت معلومات إعلامية عن أن تأجيل الاجتماع يعود لاعتراض الجيش اللبناني باعتبار أن البلدات التي اختارتها إسرائيل كمناطق تجريبية ليست خاضعة للاحتلال، فكيف يمكن للبنان أن يوافق على الانتشار في مناطق ليست محتلة أساساً فيما كان الجيش اللبناني أعاد انتشاره فيها بالفعل؟
0: أضافت المعلومات أن المؤسسة العسكرية اعتبرت هذا الطرح بمثابة محاولة إسرائيلية لتقديم إنجاز وهمي عبر الإيحاء بأنها ستنسحب من مناطق لا تخضع أصلا لسيطرتها، إذ أن معظم القرى المدرجة ضمن المناطق التجريبية ليست محتلة باستثناء زوطر الغربية وزوطر الشرقية. وقد كرس الجيش هذا الواقع عمليا من خلال إعادة الانتشار وإقامة حواجز داخل تلك القرى.
1: كما تمسكت الجهة العسكرية اللبنانية بضرورة أن تكون المناطق التجريبية خاضعة فعليا للاحتلال الإسرائيلي، وأصرت على هذا الموقف باعتباره شرطا أساسيا للبحث في أي ترتيبات تنفيذية، رافضة منح إسرائيل حرية الحركة التي تتمسك بها، ومؤكدة أن استمرار الخروق من شأنه أن يحول دون تنفيذ الجيش مهامه.
0: مصادر عسكرية ربطت تأجيل لقاء الزوم أمس بالنوايا الإسرائيلية، وأكدت أن موعدا رسميا لم يكن حدد أساسا للاجتماع التقني، وأن ما أثير حول تأجيله يرتبط بأسباب تقنية وعملانية تتصل باستكمال التحضيرات التنفيذية.
1: لكنها رأت أن المشهد الميداني يعكس في الوقت نفسه حسابات إسرائيلية تتجاوز الجوانب التقنية، لافتة إلى أن إسرائيل تواصل عمليات التدمير الممنهج في القرى الحدودية فيما يبدو محاولة لاستكمال أهدافها الميدانية قبل الالتزام بأي اتفاق للتنفيذ.
0: ولفتت المصادر العسكرية إلى أن تل أبيب التي لا تزال ترفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية تحاول حصر الحديث عن المناطق التجريبية في مناطق غير خاضعة لاحتلالها أساسا، في حين يمارس الجانب الأمريكي ضغوطا عليها للبدء بتنفيذ الاتفاق من خلال الانسحاب من المناطق التي تحتلها. واعتبرت المصادر نفسها أن هذا التباين يفسر محاولات إسرائيل كسب المزيد من الوقت والمماطلة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
1: وفي السياق

0: مكثفة في بلدة فرون بعدما سير منذ يومين دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في الغندورية، قلوي، برج قلوي، فردونين، قضاء بنت جبيل، قاقعية الجسر، قضاء النبطية، وصريف، قضاء صور.
1: تزامنا يفترض أن يصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للولايات المتحدة مساء غد على أن يجري لقاءات بداية الأسبوع، ويقام له عشاء تكريمي حاشد مساء في السفارة اللبنانية في واشنطن عشية لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.
0: في الأثناء أكد عضو كتلة حزب الله النيابية علي فياض قطع العلاقات مع الدولة.
2: نحن وهذه السلطة باتت الجسور مقطوعة بالكامل، وإمكانيات التفاهم معها باتت متعذرة، وهي التي تتحمل المسؤولية في أنها أخذت البلد بملء إرادتها وبكامل مسؤوليتها إلى حيث خطط العدو الإسرائيلي.
1: وعن تسليم السلاح قال عضو الكتلة النائب حسين الحاج حسن:
3: مطلب تحرير النقاط الخمس مش مطلب سلطة، مطلب مين؟ مطلب إعادة الإعمار. لو معمرين بناية هاي الحكومة وهي السلطة، معمرين بناية واحدة بس، بناية، ونقوا محل ما بدهم بالضاحية، بصور، والنبطية، بنت جبال، بالخيام، بناية واحدة بين 27 تشرين تاني 2024. وإذا بيقولوا إن ما كناش بالسلطة، أوكي، من انتخاب فخامة الرئيس بتسعة كانون تاني 2025 وتشكيل الحكومة بعدها بأسبوعين ثلاثة، خلينا نقول بأول شباط 2025، بناية بس تنقول عملتوا شيء، بناية ما عمرتوا، بناية ما رممتوا، نقطة من النقاط الخمس ما قدرتوا تحرروا، أسير ما كنتوا، كان عندكم إسرائيلي مأسور بلبنان فلتوه ببلاش، ما جبتوا أسير مقابيله، 500 شهيد وألف جريح وألاف البيوت تدمرت بهالفترة، والمقاومة عم تقول لكم أنتوا الدولة، أنتوا السلطة، أنتوا الحكومة ونحن وراكم، حققوا، وقفوا العدوان. أنا بدي أسلمكم السلاح وأنتوا مش قادرين تعملوا وحدة من هول، فبالتالي ما حدا ربحنا جميلة بدولة موجودة مش موجودة، ما حدا ربحنا جميلة. بس أنت لما بدك تجي تقلي سلم سلاحك لمين؟ لحدا عم بيقول لك براك وبيقول لك روبيو أنا ما عم سلح لك الجيش ليواجه إسرائيل ليواجه المقاومة، وأنت ساكت وموافق.
0: غداة جلسة مجلس النواب شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان على ضرورة الدعوة لجلسة عامة على جدولها قانون العفو العام فقط.
4: أول جلسة تشريعية طلبت أنه قانون استبدال عقوبة الإعدام يتأجل لجلسة تشريعية تانية، لسبب أنه هي كان بدها وبعدها بدها أنه تمرر قانون العفو، وما بدها البعض يستعمل قانون استبدال عقوبة الإعدام ليعطل قانون العفو. قلنا إذا ما بدكم تأجلوا مرقوا قبل قانون العفو، وقت رفضوا استدراكا لما يفوت قانون استبدال قانون الإعدام وعطل على قانون العفو، قلنا نحن هالشي ما بصير. المسار السياسي الطبيعي انه ندعي لجلسة بسرعة نحط بس فيها قانون العفو، نكون عالجنا كل المشاكل الموجودة ونقره، لانه في مظلومية كبيرة بسبب ظروف سياسية، بسبب تأخر الأحكام، وانا بعتقد اذا نحط وانطرح بالطريقة اللي عم نقولها رح ياخد الأكثرية، حتى لو في بعض الكتل معارضته، ونحن نلتزم علنا ان نكون معه.
1: وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وصف ما حصل بأنه فضيحة كبيرة للعمل النيابي شكلا ومضمونا، محذرا من دخول المجلس مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي.
0: جعجع لفت إلى أن تكتل الجمهورية القوية سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، لسيما أن هذه الولاية ممددة وفي ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.
1: وفي شأن قانون العفو العام، اعتبر رئيس حزب القوات أن مجلس النواب فشل في إقرار قانون مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، فيما أقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات.
0: في المقابل، رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل على الدكتور جعجع، معتبرا أن الفضيحة تمثلت في انسحاب نواب القوات وتعطيل النصاب بدلا من البقاء في القاعة والمناقشة والتصويت ثم توجيه الاتهامات إلى الآخرين.
1: أما الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية فكشفت عن أن الرئيس نبيه بري رفض التعديلات التي تم الاتفاق عليها في السرايا الحكومية، كما رفض قانون العفو بصيغته المطروحة، الأمر الذي دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضا على هذا الموقف.
0: في شأن القول تبع البيان إن قانون العفو لم يقر بسبب انسحاب القوات اللبنانية من الجلسة، فهو تجنن واضح، إذ إن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجا على موقف الرئيس بري الرافض لقانون العفو بصيغته التي طالبوا بها والتي دعمتها القوات.
1: وقد طالب تكتل الجمهورية القوية بجلسة تعقد اليوم أو غدا أو بعده لإقرار قانون العفو، ومن لا يحدد الجلسة هو نفسه الذي يضع قانون العفو في آخر قائمة بنود الجلسة التشريعية في الوقت الذي كان يجب أن تفتتح الجلسة بهذا القانون.
0: في جديد الميدان، تعرضت منطقة وادي سلوقي صباحا لقصف مدفعي بعد تفجير طاول بلدة المنصوري، وسجل الليلة الماضية قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي كفر تبنيت ومركبة إلى نصف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل. وقد وثقت صورة مبنى ثانوية المهدي في بنت جبيل وأخرى تظهر الدمار الواسع الذي لحق به إثر التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة صف الهوى. عين على العالم.
1: مع نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن هناك خطة في واشنطن لتوسيع الضربات على إيران، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي يعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط وينقل طائرات تزود بالوقود إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، اتسعت بالفعل رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران على وقع انتقال الضربات الأمريكية من المحافظات الساحلية الواقعة في جنوب إيران إلى محافظتي فارس ويزد في وسط البلاد، تزامنا مع استمرار استهداف مواقع في خوزستان وبوشهر وهرمزغان، حيث أسفرت الهجمات الأمريكية على المحافظة عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 8 في معلومات رسمية أولية. كما طاولت الاستهدافات مناطق سيريك ولار، يزد، بندر عباس، قشم، جاسك ودار آب، إضافة إلى خرم أباد في محافظة ليرستان غرب البلاد.
0: وبحسب مسؤول في محافظة هرمزغان، فإن هجوما صاروخيا أصاب منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في قرية بونجي في مدينة جاسك، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن قرى عدة في المنطقة.
1: في المقابل، اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بارتكاب ما وصفتها بجريمة حرب صارخة باستهدافها جسورا في البلاد وقتلها 8 إيرانيين.
0: وهدد المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي أن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من 2 إلى 3 أيام، وقال إن إيران لن تكتفي بالرد بعد اليوم ولن تكون أي حدود في منأى من هجماتها.
1: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت صباحا انتهاء ضرباتها على إيران لليلة 7 على التوالي، والتي استهدفت فيها مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية، مستخدمة طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية ووصولا عسكرية أخرى في الضربات.
0: وأوضحت في بيان سابق أنها قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار البحري على إيران، كما أكدت أن دعاء الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد الاصطدام بألغام عار من الصحة.
1: وكان الحرس الثوري أعلن انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور في المسار المزروع بالألغام في جنوب المضيق، كما تحدث عن إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت المرور في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مع الإشارة إلى عبور 6 سفن فقط هرمز في الساعة 24 الماضية بحسب بيانات الملاحة.
0: في هذا الوقت، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية، حيث أطلق الدفاع المدني إنذارا للتحذير من خطر في محافظتي ينبع والخرج.
1: من ناحيته، استهدف الجيش الإيراني بالطائرات المسيرة منشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن، وفق بيان أصدره. ليقابل هذا البيان تأكيد الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.
0: كما أشار الجيش الإيراني أيضا إلى ضربه بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدتي العديري وعلي السالم وعدد من الجسور في الكويت.
1: الجيش الكويتي أعلن من ناحيته أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إثر عدوان إيراني، بعدما أعلنت السلطات المختصة عن تعرض منشآت عسكرية ومدنية لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدة إصابة عدد من منتسبي القوات البرية جراء استهداف معسكرات للجيش.
0: وأوضحت وزارة الكهرباء أن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات التوليد.
1: وفي بيان للحرس الثوري لفت إلى تدميره فجر اليوم في البحرين مستودع زوارق مسيرة أمريكية وبالصواريخ مركزا رئيسا للذكاء الاصطناعي تستخدمه واشنطن لتحديد أهدافها وتحديدا قاعدة الشيخ عيسى وجسورا. أضاف أنه إذا ضربت الولايات المتحدة جسورا وبنى تحتية فسندمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات إقليمية يملك الأمريكيون حصصا فيها وفق البيان.
0: إلى العراق، حيث أحبطت دفاعات قوات التحالف الجوية في وقت متأخر من مساء أمس هجوما بأربع طائرات مسيرة استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، فيما شهدت المدينة دوية انفجارات وتحليقا مكثفا للطائرات العسكرية في ظل استمرار عمليات التصدي للمسيرات التي تحاول استهداف مواقع أمريكية.
1: مصادر أمنية ذكرت أن سبع طائرات مسيرة أخرى حاولت فجر أمس استهداف الموقع نفسه، إلا أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراضها، مؤكدة أن معظم هذه الهجمات لا تسفر عن خسائر بشرية بسبب نجاح عمليات التصدي.
0: وصل هذا اللهيب أبدت الكويت والبحرين إلى جانب الأردن اهتماما بإبرام اتفاقيات دفاع مع باكستان في مقابل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار. وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة رويترز، فإن هذه التحركات تندرج في إطار مساع لتعزيز التعاون الدفاعي مع إسلام أباد والاستفادة من قدراتها العسكرية والصناعات الدفاعية التي طورتها في السنوات الأخيرة.
1: كما يأتي هذا التوجه بعد الاتفاقية الدفاعية التي أبرمتها باكستان مع السعودية العام الماضي، والتي شملت نشر آلاف الجنود الباكستانيين إلى جانب طائرات مقاتلة ومسيرة وأنظمة دفاع جوي ومنشآت عسكرية مرتبطة بالدفاع.
0: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دارلين غراهام شقيقة السناتور الراحل لينزي غراهام الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولينا، والمقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل.
1: وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال: أمل أن تقدم دارلين على تلك الخطوة، فلن يكون هناك من هو أفضل منها لتكريم إرث شقيقها الحبيب لينسي، مضيفا أنها ستحظى بتأييده.
0: إلى بريطانيا، ففي خطوة تمهد لتوليه رئاسة الوزراء بعد غد ليصبح سابع رئيس حكومة من الحزب في خلال عقد خلفا لكير ستارمر، انتخب حزب العمال البريطاني أندي بيرنهام زعيما جديدا له.
1: وتعهد بيرنهام 56 عاما بالتصدي لصعود حزب الإصلاح اليميني الشعبوي، مؤكدا أن حكومته ستعمل على إعادة الأمل إلى الأماكن المنسية في مختلف أنحاء بريطانيا.
5: بعيدا من السياسة،
0: انطلقت الليلة الماضية فعاليات الدورة 11 من مهرجان أعياد بيروت برعاية رئيس مجلس الحكومة نواف سلام ممثلا بوزير الإعلام بول مرقص وحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والفنية في أمسية حملت رسالة تؤكد استمرار نبض الفن والثقافة في لبنان.
1: تخلل الحفل عرض بصري باستخدام كاميرات الدرون رسم في سماء المنطقة خريطة لبنان واسم لبنان إلى جانب بيروت في مشهد جسد شعار المهرجان ويبقى لبنان.
0: واختتمت ليلة الافتتاح بعرض ضخم للألعاب النارية أضاء سماء آش أنتليست.
1: وقد أحيت الفنانة عبير نعمي حفل افتتاح المهرجان في أول ظهور لها على مسرح أعياد بيروت، وقدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رافقها بالغناء والتصفيق طوال الأمسية.
0: كما شهدت الأمسية مفاجأة مميزة مع صعود الفنان الجزائري أمين بابيلون إلى المسرح، حيث قدم مع عبير نعمي ديو أغنيته الشهيرة يا زين مدريد فينا في فقرة حماسية حظيت بتفاعل واسع من الحضور.

0: أخبار الرياضة.
1: من بعد تدهور جودة الهواء بعدد من المدن الأمريكية أثارت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات بكندا وشمال الولايات المتحدة مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين المقررة بكرة بملعب ميت لايف المكشوف بولاية نيوجيرسي.
2: وامتدت سحب الدخان جنوبا من كندا وشمال ولاية مينيسوتا ما دفع السلطات لإصدار تحذيرات صحية جديدة بمناطق واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة شملت نيويورك ونيوجيرسي.
1: وصنفت ظروف الهواء بالمنطقتين بأنها مش صحية بينما غطى الضباب الدخاني أفق مانهاتن وأضعف مستوى الرؤية، إلا أنه خبراء بهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية رجحوا تحسن الأوضاع بحلول بكرة وأكدوا أنه التوقعات ما بتشير لوصول مستويات التلوث بالمباراة للدرجة اللي شهدتها المنطقة بالأيام الماضية رغم احتمال استمرار الأجواء الضبابية.
0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: الصيف معتدل بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة قريبة لمعدلاتها على الساحل ونسبة رطوبة متوسطة ما بتتعدى 85%.
1: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى: موعد جديد لاجتماع الزوم بين لبنان وإسرائيل، حزب الله الجسور مقطوعة بالكامل مع السلطة والتفاهم متعذر، الضربات الأمريكية من الجنوب إلى الوسط الإيراني وطهران تتوعد. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وأخبار الرياضة. أخرج النشرة توني سفير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع النهار، إرجاء الاجتماع الثلاثي يضع الانطلاق أمام محك دقيق، ترددات الجلسة الفضائحية تفتح ملف الانتخابات المبكرة. إلى نداء الوطن التي عنون التعاون يتحدى تهديدات الممانعة ويمضي إلى واشنطن. أما صحيفة اللواء فعنونت الجيش يتمسك بدوره الوطني في نقاط انتشاره ويرفض حرية الحركة للاحتلال ما بعد الجلسة، مواجهة بين عين التين ومعراب ومطالبة تربوية بوقف تدمير المدارس. صحيفة الجمهورية عنونت لبنان يعول على التشدد الأمريكي. أما صحيفة الأنباء الكويتية فعنونت أرنو يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن حول 17/01، التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار ومواصلة مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه. أما صحيفة الشرق الأوسط فعنونت تأجيل الاجتماع التقني بين لبنان وإسرائيل يؤخر تنفيذ المناطق التجريبية.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار اللواء، يواجه الانفتاح على دولة نافذة في المنطقة ومرتبطة بالمحور الغربي بعض الإشكالات لاعتبارات بعضها يتجاوز التوازنات اللبنانية. تتحضر دوائر المالية للبدء بتحضير رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد فور نشر القانون بالجريدة الرسمية، على أن تكون رواتب آب أو أيلول ضمن الصيغة الجديدة. لم تحدد عاصمة قريبة مواعيد انفتاح الأطراف اللبنانية وغير لبنانية كانت على علاقات وثيقة مع النظام السابق. إلى أسرار الجمهورية، تردد أن الساعات المقبلة ستشهد انتقال البحث في صيغة الإطار من مرحلة المواقف السياسية إلى اختبار ميداني محدود عبر الشروع في تنفيذ الترتيبات الخاصة بإحدى المناطق النموذجية جنوباً. أبلغ مسؤولون معنيون زوارهم أن نجاح التجربة الأولى في الجنوب سيحدد سرعة الانسحاب الإسرائيلي من مناطق أخرى، فيما يبقى تثبيت وقف النار الشرط الأكثر إلحاحاً. نقلت أوساط دبلوماسية أن واشنطن تريد إنجاز خطوة ملموسة على الأرض قبل زيارة الرئيس جوزيف عون المرتقبة، بما يسمح بتحويل الزيارة إلى محطة دعم سياسي واقتصادي للبنان.

إلى أسرار نداء الوطن، تؤكد أوساط متابعة أن الانتقادات الموجهة إلى الأداء السياسي للميليشيا لم تعد تقتصر على خصومها، بل بدأت تصدر عن شخصيات تدور في فلكها وترى أن القيادة باتت أكثر انغلاقا على نفسها نتيجة اتساع القطيعة بينها وبين معظم القوى السياسية. أشار مصدر دبلوماسي إلى أن الحديث عن إرسال بعثة أوروبية إلى لبنان بدلاً من اليونيفيل لا يزال مجرد فكرة، وأن طبيعة هذه البعثة لم تتبلور بعد استشارية أم عسكرية. ولفت إلى أن وجهات النظر متباينة بين دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تتفق على ألا بديل من القوى الشرعية اللبنانية. لاحظ سكان في محيط المخيمات الفلسطينية المجاورة لمدينة صيدا خروج عدد من العناصر الإسلامية المتطرفة بطرق مشبوهة، وسط معلومات متداولة تفيد بأنهم اتجهوا نحو الحدود الشرقية. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل توني صفير على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: خبر السابعة والربع.
1: رجحت مصادر مطلعة أن يعقد اجتماع الزوم الذي كان متوقعا أمس بين لبنان وإسرائيل في زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم براد كوبر الذي يصل إلى بيروت في 23 من الحالية، وأن التأجيل جاء بطلب من الجانب الأمريكي الذي أبلغ الأطراف أن الأمر يعود إلى الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية. وإلى الجبهة الأمريكية الإيرانية، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم صباحا انتهاء ضرباتها على إيران لليلة السابعة على التوالي، والتي استهدفت فيها مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية، مستخدمة طائرات مقاتلة ومسيرات وسفنا حربية وأصولا عسكرية أخرى في الضربات ضد إيران.
0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: من لبنان الحر منتمنى لكم يوم كتير ممتع وبدايته بتكون مع الأبراج. برج الحمل خصص وقت لنفسك وللأشخاص يلي بيمنحوك طاقة إيجابية. التقارب بينعش العلاقة ومفاجأة سرة خلال لقاء عائلي أو مع الأصدقاء. برج الثور اليوم رح تبتعد عن الضغوط ورح تستمتع بأجواء كتير مريحة. كلمات صادقة بتدخل الفرح لقلبك، فرصة لحتى تجدد علاقة قديمة. برج الجوزاء يوم مليان بالنشاط والتنقلات، كون عفوي وما تكتر من التفكير، بتتلقى دعوة لمناسبة ممتعة. برج السرطان الراحة اليوم هي أفضل استثمار لطاقتك، بتشعر باهتمام واضح من الطرف الآخر وأجواء عائلية دافية. برج الأسد بتلفت الأنظار بحضورك وخفة دمك، مفاجأة حلوة بترفع معنوياتك، لقاء بيترك ذكرى كتير مميزة. برج العذراء ابتعد عن التفكير الزايد واستمتع باللحظة، الحوار بقرب القلوب وبتنجح بإسعاد شخص عزيز. برج الميزان بتعيش وقت مليان بالهدوء والانسجام، الرومانسية حاضرة اليوم بقوة وبتلتقى بأشخاص ما كنت متوقع انك تشوفهم. برج العقرب بتلاقي متعة بالقيام بنشاط جديد، مشاعر متبادلة بتمنحك راحة كبيرة، الأجواء مناسبة للترفيه. برج القوس روح المغامرة بتسيطر على يومك، بادر بخطوة حلوة تجاه الناس يلي بتحبهم وبتكتسب معرفة جديدة اليوم. برج الجدي بتنجح بتحقيق توازن بين الراحة والالتزامات، التفاهم بسود العلاقة ولقاء بسيط بيمنحك سعادة كبيرة. برج الدلو بتعيش لحظات مليانة بالتجدد والإيجابية، مفاجأة غير متوقعة بترسم الابتسامة على وجهك وبتحصل اليوم على اهتمام الجميع. أخيراً مع برج الحوت بتشعر بالطمأنينة وبتستعيد نشاطك، الحب بيمنحك دفعة ومعنوية كتير كبيرة، اجتماعياً يوم مناسب للتواصل مع الأصدقاء. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن منفكر حالنا انه كتير عريقين بزراعة الزيتون او حتى باشجار الزيتون المعمرة عنا. حقك تعرف انه في كمان مكان تاني بالعالم اكيد غير اسبانيا في بقلبه زيتون وعندهم شجرة معمرة جدا. عم نحكي عن مونتينيغرو او الجبل الاسود يلي هو من الدول يلي عندهم تقليد عريق كتير بزراعة الزيتون. يعني هالزراعة بتروح عندهم لأكتر من 2000 سنة وفي عندهم حوالي 550 ألف شجرة مزروعة وكتير منها ممكن يكون أكتر من 200 سنة عمره. المهم أنه شو ما كانت أصنافهم عندهم جودة حتى بزيت الزيتون. ويلي بيقول زيت زيتون ممكن يوصلوا لألف طن من الزيت، تخيل. وفينا نقول قبل ما نفل إنه في شجرة زيتون كتير قديمة عندهم ستارا باسلينا عمرها حوالي 2200 سنة وتعد من أقدم أشجار الزيتون بالعالم كله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف السفير المصري علاء موسى. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: زيارة كوبر لبيروت الخميس قد تحمل موعدا جديدا للقاء الزوم بين لبنان وإسرائيل. حزب الله: الجسور مقطوعة بالكامل مع السلطة والتفاهم متعذر. عدوان: نلتزم أن نكون مع قانون العفو العام حصرا إذا طرح في جلسة عامة وسيحظى بأصوات الأكثرية. واشنطن توسع عملياتها إلى وسط إيران، ومستشار خامنئي يتوعد بهجوم شامل إذا استمرت الضربات. أعياد بيروت تشتعل بالفن والألوان. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. لا شيء يوحي أن نار المعارك المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران ستخبو، خصوصا مع نعي طهران اتفاق إسلام أباد واستمرار خنقها مضيق هرمز في مقابل توسيع واشنطن رقعة ضرباتها بالصواريخ والطائرات من الجنوب الإيراني إلى وسط البلاد، مدمرة أهدافا حيوية وبنى تحتية ومتدرجة في إجراءاتها وخطواتها الميدانية. محليا ينتظر أن يضرب موعد جديد للقاء الزوم الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في خلال زيارة براد كوبر بيروت الخميس المقبل، بعدما تعذر انعقاده أمس بفعل عدم استكمال بعض الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية، رغم أن مصادر عسكرية أكدت أن أي موعد رسمي لم يكن حدد أساسا للاجتماع التقني. نيابيا وحسما للجدل والسجالات النارية في ملف قانون العفو وتجنبا لمزيد من الفوضى البرلمانية، فالضرورة تحتم عرضه على جلسة نيابية عامة لتقرر مساره ومصيره.
1: إذن ينتظر أن تحمل الساعات المقبلة محاولات أمريكية حثيثة لتذليل العقبات التي حالت دون عقد الاجتماع الثلاثي العسكري اللبناني الإسرائيلي الأمريكي عبر زوم أمس. وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أن التأجيل جاء بطلب من الجانب الأمريكي الذي أبلغ الأطراف أن الأمر يعود إلى الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية، ورجحت أن يعقد الاجتماع في زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر الذي يصل إلى بيروت في 23 من الحالية.
0: ومن دون تحديد موعد جديد للاجتماع الافتراضي حتى الساعة، أفيد بتأجيله من أجل تحضير الملفات اللازمة والحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية للمناطق التجريبية.
1: ووزعت معلومات إعلامية عن أن تأجيل الاجتماع يعود لاعتراض الجيش اللبناني باعتبار أن البلدات التي اختارتها إسرائيل كمناطق تجريبية ليست خاضعة للاحتلال، فكيف يمكن للبنان أن يوافق على الانتشار في مناطق ليست محتلة أساسا فيما كان الجيش اللبناني أعاد انتشاره فيها بالفعل؟
0: أضافت المعلومات أن المؤسسة العسكرية اعتبرت هذا الطرح بمثابة محاولة إسرائيلية لتقديم إنجاز وهمي عبر الإيحاء بأنها ستنسحب من مناطق لا تخضع أصلا لسيطرتها، إذ أن معظم القرى المدرجة ضمن المناطق التجريبية ليست محتلة باستثناء الزوترين. وقد كرس الجيش هذا الواقع عمليا من خلال إعادة الانتشار وإقامة حواجز داخل تلك القرى.
1: كما تمسكت الجهة العسكرية اللبنانية بضرورة أن تكون المناطق التجريبية خاضعة فعليا للاحتلال الإسرائيلي، وأصرت على هذا الموقف باعتباره شرطا أساسيا للبحث في أي ترتيبات تنفيذية، رافضة منح إسرائيل حرية الحركة التي تتمسك بها، ومؤكدة أن استمرار الخروق من شأنه أن يحول دون تنفيذ الجيش مهامه.
0: مصادر عسكرية ربطت تأجيل لقاء الزوم أمس بالنوايا الإسرائيلية، وأكدت أن موعدا رسميا لم يكن حدد أساسا للاجتماع التقني.

0: مناطق غير خاضعة لاحتلالها أساسا، في حين يمارس الجانب الأمريكي ضغوطا عليها للبدء بتنفيذ الاتفاق من خلال الانسحاب من المناطق التي تحتلها. واعتبرت المصادر نفسها أن هذا التباين يفسر محاولات إسرائيل كسب المزيد من الوقت والمماطلة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
1: وفي السياق، أفاد تقرير إسرائيلي بأن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان بدأ يدخل مرحلة التنفيذ العملي مع انتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية تقع في شمال المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي.
0: وكتبت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الانتشار شمل بلدتي فرون والغندوري في قضاء بنت جبيل، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن يتمركز عسكريا بشكل مباشر فيهما، وهو يستعد لتسليم المنطقة التجريبية الثانية التي لا تزال قواته منتشرة فيها.
1: معلوم أن الجيش بدأ بتسيير دوريات مكثفة في بلدة فرون بعدما سير منذ يومين دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في الغندورية، قلوي، برج قلوي، كفردونين، قضاء بنت جبيل، قعقعية الجسر، قضاء النبطية، وصريفة، قضاء صور. وصباح اليوم قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش اللبناني انتشر في أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل في واشنطن.
0: تزامنا يفترض أن يصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة مساء غد على يوجه لقاءات بداية الأسبوع، ويقام له عشاء تكريمي حاشد مساء في السفارة اللبنانية في واشنطن عشية لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.
1: في الأثناء، أكد عضو كتلة حزب الله النيابية علي فياض قطع العلاقات مع الدولة.
2: نحن وهذه السلطة باتت الجسور مقطوعة بالكامل، وإمكانيات التفاهم معها باتت متعذرة، وهي التي تتحمل المسؤولية في أنها أخذت البلد بملء إرادتها وبكامل مسؤوليتها إلى حيث خطط العدو الإسرائيلي.
1: وعن تسليم السلاح قال عضو الكتلة النائب حسين الحاج حسن:
3: مطلب تحرير النقاط الخمس مش مطلب سلطة، مطلب مين؟ مطلب إعادة الإعمار. لو معمرين بناية هاي الحكومة وهي السلطة، معمرين بناية واحدة بس، بناية، ونقوا محل ما بدهم، بالضاحية، بصور، والنبطية، بنت جبال، بالخيام، بناية واحدة بين 27 تشرين تاني 2024. وإذا بيقولوا إنه ما كناش بالسلطة، أوكي، من انتخاب فخامة الرئيس بتسعة كانون تاني 2025 وتشكيل الحكومة بعدها بأسبوعين ثلاثة، خلينا نقول بأول شباط 2025، بناية بس تنقول عملتوا شيء، بناية ما عمرتوا، بناية ما رممتوا، نقطة من النقاط الخمس ما قدرتوا تحرروا، أسير ما كنتوا، كان عندكم إسرائيلي مأسور بلبنان فلتوه ببلاش، ما جبتوا أسير مقابيله، 500 شهيد وألف جريح وألاف البيوت تدمرت بهالفترة، والمقاومة عم تقولكم أنتوا الدولة، أنتوا السلطة، أنتوا الحكومة، ونحن وراكم، حققوا، وقفوا العدوان. أنا بدي سلمكم السلاح وأنتوا مش قادرين تعملوا وحدة من هول، فبالتالي ما حدا ربحنا جميلة بدولة موجودة مش موجودة، ما حدا ربحنا جميلة. بس انت لما بدك تجي تقلي سلم سلاحك لمين؟ لحدا عم بيقلك براك وبيقلك روبيو، انا ما عم سلح لك الجيش ليواجه اسرائيل ليواجه المقاومة، وانت ساكت وموافق.
1: غداة جلسة مجلس النواب، شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان على ضرورة الدعوة لجلسة عامة على جدولها قانون العفو العام فقط.
4: أول جلسة تشريعية طلبت أنه قانون استبدال عقوبة الإعدام يتأجل لجلسة تشريعية تانية، لسبب أنه هي كان بدها وبعدها بدها أنه تمرر قانون العفو، وما بدها البعض يستعمل قانون استبدال عقوبة الإعدام ليعطل قانون العفو. قلنا إذا ما بدكم تأجلوا مرقوا قبل قانون العفو، وقت رفضوا استدراكا لما يفوت قانون استبدال قانون الإعدام وعطل على قانون العفو، قلنا نحن هالشي ما بصير. المسار السياسي الطبيعي انه ندعي لجلسة بسرعة نحط بس فيها قانون العفو، نكون عالجنا كل المشاكل الموجودة ونقره، لانه في مظلومية كبيرة بسبب ظروف سياسية، بسبب تأخر الأحكام، وانا بعتقد اذا نحط وانطرح بالطريقة اللي عم نقولها رح ياخد الأكثرية، حتى لو في بعض الكتل معارضته، ونحن نلتزم علنا ان نكون معه.
0: وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وصف ما حصل بأنه فضيحة كبيرة للعمل النيابي شكلا ومضمونا، محذرا من دخول المجلس مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي.
1: جعجع لفت إلى أن تكتل الجمهورية القوية سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، لا سيما أن هذه الولاية ممددة وفي ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.
0: وفي شأن قانون العفو العام، اعتبر رئيس حزب القوات أن مجلس النواب فشل في إقرار قانون مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، فيما أقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات.
1: في المقابل، رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل على الدكتور جعجع، معتبرا أن الفضيحة تمثلت في انسحاب نواب القوات وتعطيل النصاب بدلا من البقاء في القاعة والمناقشة والتصويت ثم توجيه الاتهامات إلى الآخرين.
0: أما الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية فكشفت عن أن الرئيس نبيه بري رفض التعديلات التي تم الاتفاق عليها في السرايا الحكومية، كما رفض قانون العفو بصيغته المطروحة، الأمر الذي دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضا على هذا الموقف.
1: وفي شأن القول، تبع البيان إن قانون العفو لم يقر بسبب انسحاب القوات اللبنانية من الجلسة، فهو تجنن واضح، إذ إن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجا على موقف الرئيس بري الرافض لقانون العفو بصيغته التي طالبوا بها والتي دعمتها القوات.
0: وقد طالب تكتل الجمهورية القوية بجلسة تعقد اليوم أو غدا أو بعده لإقرار قانون العفو، ومن لا يحدد الجلسة هو نفسه الذي يضع قانون العفو في آخر قائمة بنود الجلسة التشريعية في الوقت الذي كان يجب أن تفتتح الجلسة بهذا القانون.
1: في جديد الميدان، تعرضت منطقة وادي سلوقي صباحا لقصف مدفعي بعد غارتين على بلدة المنصوري، وسجل ليلة الماضية قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي كفر تبنيت ومركبة إلى نصف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل. وقد وثقت صورة مبنى ثانوية المهدي في بنت جبيل وأخرى تظهر الدمار الواسع الذي لحق به إثر التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة صف الهوى. عين على العالم.
0: مع نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن هناك خطة في واشنطن لتوسيع الضربات على إيران، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي يعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط وينقل طائرات تزود بالوقود إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. اتسعت بالفعل رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران على وقع انتقال الضربات الأمريكية من المحافظات الساحلية الواقعة في جنوب إيران إلى محافظتي فارس ويزد في وسط البلاد، تزامنا مع استمرار استهداف مواقع في خوزستان وبوشهر وهرمزغان، حيث أسفرت الهجمات الأمريكية على المحافظة عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في معلومات رسمية أولية. كما طاولت الاستهدافات مناطق سيريك ولار، يزيد، بندر عباس، قشم، جاسك ودار آب، إضافة إلى خرم أباد في محافظة درستان غربي إيران.
1: وبحسب مسؤول في محافظة هرمزغان، فإن هجوما صاروخيا أصاب منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في قرية بونجي في مدينة جاسك، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن قرى عدة في المنطقة.
0: في المقابل، اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بارتكاب ما وصفتها بجريمة حرب صارخة باستهدافها جسورا في البلاد وقتلها 8 إيرانيين.
1: وهدد المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي أن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من 2 إلى 3 أيام، وقال إن إيران لن تكتفي بالرد بعد اليوم ولن تكون أي حدود في منأى من هجماتها.
0: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت صباحا انتهاء ضرباتها على إيران لليلة 7 على التوالي، والتي استهدفت فيها مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية، مستخدمة طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية وأصولا عسكرية أخرى.
1: وأوضحت في بيان سابق أنها قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار البحري على إيران، كما أكدت أن ادعاء الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد الاصطدام بألغام عار من الصحة.
0: وكان الحرس الثوري أعلن انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور في المسار المزروع بالألغام في جنوب المضيق، كما تحدث عن إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت المرور في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مع الإشارة إلى عبور 6 سفن فقط هرمز في الساعات 24 الماضية بحسب البيانات الملاحية.
1: في هذا الوقت نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية، حيث أطلق الدفاع المدني إنذارا للتحذير من خطر في محافظتي ينبع والخرج.
0: من ناحيته استهدف الجيش الإيراني بالطائرات المسيرة منشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن، وفق بيان أصدره ليقابله تأكيد أردني للجيش أن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.
1: كما أشار الجيش الإيراني أيضا إلى ضربه بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدتي العدير وعلي السالم وعدد من الجسور في الكويت.
0: الجيش الكويتي أكد من جهته أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرة مسيرة وصواريخ إثر العدوان الإيراني، بعدما أعلنت السلطات المختصة عن تعرض منشآت عسكرية ومدنية لهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة إصابة عدد من منتسبي القوات البرية جراء استهداف معسكرات للجيش.
1: وأوضحت وزارة الكهرباء أن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات التوليد.
0: وفي بيان للحرس الثوري لفت إلى تدميره فجر اليوم في البحرين مستودع زوارق مسيرة أمريكية وبالصواريخ مركزا رئيسا للذكاء الاصطناعي تستخدمه واشنطن تحديدا لتحديد أهدافها، وتحديدا قاعدة الشيخ عيسى وجسورا. أضاف أنه إذا ضربت الولايات المتحدة جسورا وبنى تحتية فسندمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات إقليمية يملك الأمريكيون حصصا فيها وفق البيان.
1: إلى العراق، حيث أحبطت دفاعات قوات التحالف الجوية في وقت متأخر من مساء أمس هجوما ب4 طائرات مسيرة استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة إربيل في إقليم كردستان العراق، فيما شهدت المدينة دوية انفجارات وتحليقا مكثفا للطائرات العسكرية في ظل استمرار عمليات التصدي للمسيرات التي تحاول استهداف مواقع أمريكية.
0: مصادر أمنية ذكرت أن 7 طائرات مسيرة أخرى حاولت فجر أمس استهداف المواقع نفسها، إلا أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراضها، مؤكدة أن معظم هذه الهجمات لا تسفر عن خسائر بشرية بسبب نجاح عمليات التصدي.
1: وصل هذا اللهيب أبدت الكويت والبحرين إلى جانب الأردن اهتماما بإبرام اتفاقيات دفاع مع باكستان في مقابل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار. وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة رويترز، فإن هذه التحركات تندرج في إطار مساع لتعزيز التعاون الدفاعي مع إسلام أباد والاستفادة من قدراتها العسكرية والصناعية الدفاعية التي طورتها في السنوات الأخيرة.
0: كما يأتي هذا التوجه بعد الاتفاقية الدفاعية التي أبرمتها باكستان مع السعودية العام الماضي، والتي شملت نشر 1000 الجنود الباكستانيين إلى جانب طائرات مقاتلة ومسيرة وأنظمة دفاع جوي ومنشآت عسكرية مرتبطة بالدفاع.
1: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دارلين غراهام شقيقة السناتور الراحل ليندزي غراهام الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولينا، والمقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل.
0: وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال: آمل أن تقدم دارلين على تلك الخطوة، فلن يكون هناك من هو أفضل منها لتكريم إرث شقيقها الحبيب لينسي، مضيفا أنها ستحظى بتأييده.
1: إلى بريطانيا، ففي خطوة تمهد لتوليه رئاسة الوزراء بعد غد ليصبح 7 رئيس حكومة من الحزب في خلال عقد، خلفا لكير ستارمر انتخب حزب العمال البريطاني أندي بيرنهام زعيما جديدا له.
0: بيرنهام 56 عاما تعهد بالتصدي لصعود حزب الإصلاح اليميني الشعبوي، مؤكدا أن حكومته ستعمل على إعادة الأمل إلى الأماكن المنسية في مختلف أنحاء بريطانيا.
5: بعيدا من السياسة،
1: انطلقت الليلة الماضية فعاليات الدورة 11 من مهرجان أعياد بيروت برعاية رئيس الحكومة نواف سلام ممثلا بوزير الإعلام بول مرقس وحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والفنية، في أمسية حملت رسالة تؤكد استمرار نبض الفن والثقافة في لبنان.
0: تخلل الحفل عرض بصري باستخدام كاميرات الدرون رسم في سماء المنطقة خريطة لبنان واسم لبنان إلى جانب بيروت في مشهد جسد شعار المهرجان ويبقى لبنان.
1: واختتمت ليلة الافتتاح بعرض ضخم للألعاب النارية أضاء سماء النقاش أنتليس.
0: وقد أحيت الفنانة عبير نعمي حفلة افتتاح المهرجان في أول ظهور لها على مسرح أعياد بيروت، وقدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رافقها بالغناء والتصفيق طوال الأمسية.
1: كما شهدت الأمسية مفاجأة مميزة مع صعود الفنان الجزائري أمين بابلون إلى المسرح، حيث قدم مع عبير نعمي ديو أغنيته الشهيرة يا زينة مدريتي فينا في فقرة حماسية حظيت بتفاعل واسع من الحضور.

0: أخبار الرياضة. بعد تدهور جودة الهواء بعدد من المدن الأمريكية، أثارت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات بكندا وشمال الولايات المتحدة مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين المقررة بكرة بملعب ميتلايف المكشوف بولاية نيوجيرسي.
1: وامتدت سحب الدخان جنوبا من كندا وشمال ولاية مينيسوتا، وهالشي دفع السلطات لإصدار تحذيرات صحية جديدة بمناطق واسعة من الغرب الأوسط وشمال الشرقي للولايات المتحدة، شملت نيويورك ونيوجيرسي.
0: وصنفت ظروف الهواء بالمنطقتين بأنها مش صحية، بينما غطى الضباب الدخاني أفق منهاتن وأضعف مستوى الرؤية، إلا أنه خبراء بهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية رجحوا تحسن الأوضاع بحلول بكرة، وأكدوا أنه التوقعات ما بتشير لوصول مستويات التلوث بالمباراة لدرجة اللي شهدتها المنطقة بالأيام الماضية رغم احتمال استمرار الأجواء الضبابية. كارلا، أنت مع مين؟
1: بعد مش مقررة.
0: أنا مع إسبانيا. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. فكرة عادة بالويكند بيكون السير خفيف بهالوقت،
1: حركة طبيعية بهالوقت، تقريبا الظهريات بتبلش تعجق
0: خصوصا باتجاه جوني.
1: صحيح، بس في عنا إحصاءات لغرفة التحكم المروري بالحوادث يلي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية، وهن 11 حادث نتج عنهم للأسف قتيلين و8 جرحى.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية: زيارة كوبر لبيروت الخميس قد تحمل موعدا جديدا للقاء الزوم بين لبنان وإسرائيل. حزب الله: الجسور مقطوعة بالكامل مع السلطة والتفاهم متعذر. عدوان: نلتزم أن نكون مع قانون العفو حصرا إذا طرح في جلسة عامة وسيحظى بأصوات الأكثرية. واشنطن توسع عملياتها إلى وسط إيران، ومستشار خامنئي توعد بهجوم شامل إذا استمرت الضربات. أعياد بيروت تشتعل بالفن والألوان. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة. أخرج النشرة توني سفير. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نحن منفكر حالنا انه كتير عريقين بزراعة الزيتون او حتى باشجار الزيتون المعمرة عنا. حقك تعرف انه في كمان مكان تاني بالعالم اكيد غير اسبانيا في بقلبه زيتون وعندهم شجرة معمرة جدا. عم نحكي عن مونتينيغرو أو الجبل الأسود، يلي هو من الدول يلي عندهم تقليد عريق كتير بزراعة الزيتون. يعني هالزراعة بتروح عندهم لأكتر من 2000 سنة، وفي عندهم حوالي 550 ألف شجرة مزروعة، وكتير منها ممكن يكون أكتر من 200 سنة عمره. المهم أنه شو ما كانت أصنافهم عندهم جودة حتى بزيت الزيتون، ويلي بقول زيت زيتون ممكن يوصلوا لألف طن من الزيت، تخيل. وفينا نقول قبل ما نفل إنه في شجرة زيتون كتير قديمة عندهم، ستارا ماسلينا، عمرها حوالي 2200 سنة، وتعد من أقدم أشجار الزيتون بالعالم كله.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: من مفاوضات روما مروراً بملف عمالة حزب الله وصولاً للخرق الأمني جنوباً وإضاءة على عيد مرشربل ونهائيات المونديال واتصال مع العميد المتقاعد خليل الحلو حول ضبط أسلحة مهربة للحزب على الحدود السورية العراقية. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.

خبر الثامنة والربع. صباح الخير مجددا. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش اللبناني انتشر في أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل في واشنطن إلى الكويت، حيث أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: بتاكلوا منيح وبتشربوا مي وبعد في نفخة تقل أو صعوبة الدخول على الحمام، امساك مش دايماً بس قلة أكل، أوقات هو نظام حياة كامل. رح نحكي عن الامساك بطريقة علمية وواضحة، شو أسبابه وكيف نحل فعلياً المشكلة. أول نقطة، الألياف. الألياف هي الأساس. إذا الأكل فقير بالخضرة، الفواكه، البقوليات والحبوب الكاملة، حركة الأمعاء بتصير أبطأ. تاني شغلة، المي. الألياف من دون مي كافية ممكن تزيد المشكلة بدل ما تحلها. تالت نقطة، الحركة. قلة النشاط بتبطئ حركة الأمعاء. حتى المشي اليومي البسيط بيساعد يحفز الجهاز الهضمي. رابع نقطة، العادات اليومية. تأجيل الدخول على الحمام أو تجاهل الإحساس مع الوقت بيضعف الإشارة الطبيعية للجسم. وكمان في عوامل غذائية بتأثر، كثرة الأكل المصنع، قلة البروتين أحياناً، أو التغييرات المفاجئة بالدايت. وفي أسباب أعمق لازم ننتبه لها إذا المشكلة مزمنة، مشاكل الغدة أو بعض الأدوية أو اضطرابات بالأمعاء. طيب شو الحل؟ ألياف يومية كافية، مي بشكل منتظم، حركة يومية، تنظيم وقت الحمام بدون تأجيل. وبالآخر، الإمساك مش مشكلة بسيطة بتنحل بدواء أو حل سريع، هو رسالة من الجسم إنه في نظام لازم يتعدل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جيل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

0: أغار الطيران الإسرائيلي على دفعتين مستهدفاً منطقة مشاع المنصور المتاخمة لمزرعة بيوت السياد. إلى ذلك يسجل تمشيط إسرائيلي كثيف باتجاه وادي سلوقي بعد تعرض المنطقة لقصف مدفعي صباحاً. يفترض أن يصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة مساء غد على أن يجري لقاءات بداية الأسبوع، ويقام له عشاء تكريمي حاشد مساء في السفارة اللبنانية في واشنطن عشية لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء. في هذا الوقت ينتظر أن تحمل الساعات المقبلة محاولات أمريكية حثيثة لتذليل العقبات التي حالت دون عقد الاجتماع الثلاثي العسكري اللبناني الإسرائيلي الأمريكي عبر زوم أمس. وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أن التأجيل جاء بطلب من الجانب الأمريكي الذي أبلغ الأطراف أن الأمر يعود إلى الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية. ورجحت المعلومات أن يعقد الاجتماع في زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر الذي يصل إلى بيروت في 23 من الحالي. نقلت الجمارك اللبنانية فجرا سكانر من مرفأ بيروت إلى الحدود اللبنانية في نقطة المصنع لاستبدال سكانر المعطل، وعليه ابتداء من الاثنين يصبح العمل جاهزا عند نقطة المصنع بعد الانتهاء من الأعمال اللوجستية. وقفة إعلانية ونتابع.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19-8-1

دوت صفارات الإنذار للمرة الخامسة في الكويت بالتزامن مع تصدي الجيش لهجمات بالصواريخ والمسيرات الإيرانية. وأفاد الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمد الكويتي. في الأثناء أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم الرحلات بعد إغلاق المجال الجوي. أكد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي وعمان بدر البوسعيدي أهمية استئناف مسار المفاوضات في المنطقة. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار. نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.

0: الخبر التاسع والربع.
1: غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيروت فجرا متجها إلى الولايات المتحدة التي يصلها غدا، يرافقه اللبنانية الأولى ومستشاروه، على أن يجري لقاءات بداية الأسبوع ويقام له عشاء تكريمي حاشد مساء في السفارة اللبنانية في واشنطن، عشية لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

من مفاوضات روما مروراً بملف عمالة حزب الله وصولاً للخرق الأمني جنوباً وإضاءة على عيد مرشربل ونهائيات المونديال واتصال مع العميد المتقاعد خليل الحلو حول ضبط أسلحة مهربة للحزب على الحدود السورية العراقية. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد القصيفي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:15 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

0: غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيروت فجرا متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يرافقه اللبنانية الأولى ومستشاروه. لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر أكس إلى أن ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة يكرس التشريع الترقيعي، حيث يتم إقرار قوانين موجباتها المالية 100 ملايين الدولارات من دون أي دراسة علمية عميقة لكيفية تغطية كلفتها ولمدى جدواها. ولفت إلى أنه يتوهم من يعتقد أن المساعدات المالية التي أعطيت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل إصلاح القطاع وإعادة هيكلته ومن دون توفير الاعتمادات المالية الكافية ستحسن معيشة هؤلاء الموظفين والمتقاعدين. واعتبر الحواط أن تحسين الأوضاع حق وواجب، إنما من ضمن مشروع كامل وواضح بالأرقام، ففي العام 2017 تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب عشوائيا من دون معالجة وضع القطاع العام، وكان واحدا من أسباب الانهيار الاقتصادي المستمر حتى اليوم. وختم الحواط: أخشى أن يكون مجلس النواب والمعنيون يعيدون اليوم ارتكاب الخطيئة ذاتها. وقفة إعلانية ونتابع.
1: شوقة العمر، ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

لفتت وزارة الكهرباء الكويتية إلى أن الهجوم الإيراني أسفر عن اندلاع حريق وتضرر مكونات محطة الكهرباء وتقطير المياه. واليوم كشفت محافظة هرمزغان الإيرانية عن إلحاق الضرر بنفق وثلاثة جسور في خلال الهجمات الأمريكية ليلاً. وصلت الأجواء ألغت وزارة التعليم الإيراني الامتحانات النهائية غدا والاثنين في مناطق هرمزغان وبوشهر وخوزستان وسيستان وبلوشستان. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: إيد.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
2: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,277,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,294,000 ليرة، المازوت 1,938,000 ليرة، أما الغاز فمليون 115,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
5: جديد توني كيوين، انتي مليون.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن منفكر حالنا انه كتير عريقين بزراعة الزيتون او حتى باشجار الزيتون المعمرة عنا. حقك تعرف انه في كمان مكان تاني بالعالم اكيد غير اسبانيا في بقلبه زيتون وعندهم شجرة معمرة جدا. عم نحكي عن مونتينيغرو او الجبل الاسود يلي هو من الدول يلي عندهم تقليد عريق كتير بزراعة الزيتون. يعني هالزراعة بتروح عندهم لأكثر من 2000 سنة وفي عندهم حوالي 550 ألف شجرة مزروعة وكتير منها ممكن يكون أكثر من 200 سنة عمره. المهم إنه شو ما كانت أصنافهم عندهم جودة حتى بزيت الزيتون. ويلي بقول زيت زيتون ممكن يوصلوا لألف طن من الزيت، تخيل؟ وفينا نقول قبل ما نفل إنه في ججرة زيتون كتير قديمة عندهم ستارا ماسلينا عمرها حوالي 2200 سنة وتعد من أقدم أشجار الزيتون بالعالم كله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في كفر تبنيت. من جهة ثانية، دوى انفجار في أجواء سهل مرجعيون تبين أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في كريات شمونة، مشيرة إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد التحقيق. ويأتي ذلك في ظل تطور أمني وتوتر مستمر على جانبي الحدود. في هذه الأثناء يحلق طيران مسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في السياسة، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك كتب عبر إكس: ساعات طويلة قضاها المجلس النيابي يشرع غير المشروع ويمدد ما هو غير قابل للتمديد ويمول ما لا قدرة للدولة على تمويله إلا من جيوب الفقراء. وبين مداخلة تهريجية وهرطقة قانونية ومواقف تهويلية على النواب رافضي المسخرة المتمادية، كان البعض يقف متباكيا على الانهيار الاقتصادي والمالي من دون أن يسأل ومن معه من الممانعين عن أسباب المصائب ومسببها. لم يقف واحد من هؤلاء ليقول: عبثا نعالج النتائج، وعار أن يستمر المجلس في تمويل إعادة الإعمار من أموال الناس طالما استمر حزب إيران ونوابه في إصرارهم على خوض الحروب العبثية وجلب الدمار. أضاف يزبك: طبعا مسخرة يومي التشريع تجلت في المحاولة السافرة لخلط قانوني استبدال عقوبة الإعدام والعفو العام، والتي لو لم تجهدها كتلة الجمهورية القوية لكان أدى إقرارهما إلى جريمة موصوفة يغتال فيها المظلومون من الموقوفين في سجونهم، فيما يستفيد من اعوجاجاته مهربو المخدرات والمغتصبون والمجرمون الخطيرون. والأخطر كان بتهريب قانون عقوبات أعرج مسخ يضرب العدالة ويشوه حق التقاضي ويقونن شريعة الغاب لعقود طويلة. ولفت إلى أنه انطلاقا من هذه المضبضة المخزية، يجب على القوى الحية أن تقف وراء دعوة الدكتور جعجع إلى تقصير الولاية الممددة للمجلس الحالي على الانتخابات المقبلة توقف المهزلة وتصحح التمثيل الشعبي، لأن بناء الدولة يبدأ بالمجلس النيابي أبي المؤسسات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة منشآت لبنية تحتية في أوديسا تستخدم لتفريغ الوقود لدعم القوات الأوكرانية. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

بولي كلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج جوشدياق. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: الاختناء السنوي كمان من العوارض يلي ممكن نتعرض لها أو الإصابات يلي ممكن ينصاب فيها ولد، هي لما بتفوت كمية مية على الجسم، إنما هالمرة بتتخطى الزعيم وبتنزل على الرواية، هالشي رح يؤدي إلى سعل كتير قوية، إلى وجع بالصدر، إلى ارتخاء. ممكن نسحبه للولد نحطه على البسين، بخلال دقيقة أو دقيقتين ممكن يهدى ويروق، إنما لازم نعرف إنه هيدي حالة إرجانس، يعني لازم الولد يخضع ل 24 ساعة مراقبة، الأهل ممنوع يناموا بالليل وينتبهوا له، لأنه اللي رح يصير في حال هالمرة المي دخلت من الزعيم ووصلت على الرواية، لو بخلال ساعة أو ساعتين راق الولد ممكن خلال الليل يعمل شيء بنسميه الوزمة الرئوية، يعني رح يعمل كناية عن رغوة بقلب الرواية، هالرغوة رح تطلع على الزعيم وهو متمدد على ظهره أثناء النوم، رح تؤدي إلى حالة اختناء. بقى ضروري ننتبه أي مرة ولد بلع مي بكميات كبيرة، لازم نعرف انه من عوارضها سعلة قوية، تلشلوش يعني بحس حاله مرتخي، وجع بالزعيم، وجع بالصدر، وجع بالراس.
1: هدفنا سلامتكم.
2: اسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: بنزين 95 أكتان 1,277,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,294,000 ليرة، المازوت 1,938,000 ليرة، والغاز 1,115,000.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

للخبر عنوان، للخبر عنوان، وللحقيقة مكان. لبنان الحر بترافقك بكل زمان.

0: ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس.
0: Let's mix.
2: جديد توني كيوين. انتي مليون.

من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع طلع عباس على لبنان الحر.

من مفاوضات روما مروراً بملف عمالة حزب الله وصولاً للخرق الأمني جنوباً وإضاءة على عيد مار شربل ونهائيات المونديال واتصال مع العميد المتقاعد خليل الحلو حول ضبط أسلحة مهربة للحزب على الحدود السورية العراقية. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بقر لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.

حذرت السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط من السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وتحديدا البحرين ولبنان ومصر وعمان وإيران وقطر والعراق والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن والإمارات والكويت واليمن. أجبر جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المزارعين الذين كانوا يعملون في أراضيهم بين عين عرب والميري على المغادرة وفق المنار. إلى ذلك نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه مزرعة بسطرة، وسجل تحليق للطيران المسير فوق حاصبية، كما استهدف قصف مدفعي بلدتي الطيب وأرنون، سجلت غارة على النبطي الفوء. في هذا الوقت تحدثت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن إصابة ضابط احتياط بجروح متوسطة في خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاقه صاروخا اعتراضيا في اتجاه هدف وهمي في منطقة انتشار قواته في الجنوب، مؤكدا عدم وجود أي حدث أمني. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه بالصواريخ والمسيرات قاعدة الأزرق في الأردن. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: واحدة من الأمور يلي منواجهها أو الإصابات اللي منواجهها كل صيف هي رياضة الشك، إذا صح التعبير على كلمة رياضة. يعني في كتير شباب بيحاولوا يفزوا عن الصخرة أو حتى بالبسين أو حتى بالأنهر. هون بنلفت النظر أنه نحن دايماً بننصح كمرشدين بهذا المجال لا يستحسن أبداً أن نشك، لأنه بتصير كتير أوقات أنه الشخص ما بيكون مقدر نسبة المي الموجودة بالمكان اللي عم بيغطس فيه. بقى إذا كان عم يشك على رأسه ممكن يضرب الرأس بكعب البسين أو بالنهر إذا كان بمحل محدد وطق الرقبة. بلفت النظر هون أنه دور الشباب اللي معه أصحابه ورفقاته وأهله ما لازم يحملوه بطريقة عشوائية وينقلوه على المستشفى. كل شيء مطلوب منهم يحطوا إيديهم تحت جسمه، حدا يحط إيده تحت الرأس ويحافظ عليه على شكل مستقيم مع الجسم من قربه على الشط، من دق للصليب الأحمر على 140 أو لدفاع المدني للإنقاذ البحري على 125، لأنه معهم معدات خاصة بتثبت العنق وبتمنع عملية الشلل. وهون بلفت النظر أنه الإحصاءات العالمية بتقول، أو حتى بلبنان العمل إحصاءات من كم سنة بتقول أنه 85% من الشلل الرباعي أطراف إيدان وإجرين كان سببها غلطة نقل مش الحادث.
1: هدفنا سلامتكم.

بدنا نقول لرباها ومنجرب دايما أولها آخر إنه نسليكن ومعنا تقضوا أوقات حلوة مسلية، منخفف عنكم شوي وإن شاء الله أغنيتنا تكون على ذوقكن. الليلة 18 تموز ليلة عيد دي الشربل ومر الياس، ينعاد على كل اللي اسمهم شربل، ينعاد على كل الناس لأنه ما في حدا بحياته إلا ما داخل هالقديس يلي بيعمل فرق، فرق كتير كبير بالراحة النفسية بالفرح وبالعجية وبالقصص الحلوة. ادي الشربل لكل الكون من أحلى وأغلى وأعلى ضيعة بلبنان، كل الدنيا بتلاقيها عاملة مزارات وكنايس بتتشفع فيه لأنه شفيع الدنيا، واللي اسمه الياس كمان وكل هالضياع وكنايس مر الياس الليلة احتفالات وفرح. إن شاء الله يا رب الأيام اللي جاية تحمل معها الخير وتكون أحلى من الأيام اللي راحت. أكيد كنا منتمنى صيف مليان خير وبحبوحة أكتر لأنه في كتير قصص انلغت نظرا لها الظروف الشهر السابع من هالسنة، ونحنا ناطرين الفرج مرقنا بمطبات وبحروب منقول تنذكر وما تنعاد. ودم لبنان، لبنان اللي بيلبق له الخير والفرح والحب والسهر كل شي حلو.

أولا آخر دعوة لكل الناس اللي بتحب تروح على الأرز. لجنة أصدقاء غابة الأرز ببشري بتدعيكم دعوة عامة لكل الناس تحت عنوان ممرات قمم الأرز، بتشاركوا بيوم رياضي لاكتشاف ممرات غابات أصدقاء أرز لبنان الأحد 26 تموز الساعة 9 الصبح. الانطلاق من غابة أرز الرب. بهم الأمر يفوت على صفحات لجنة أصدقاء غابة الأرز وما في أحلى من لبنان. خبرية حلوة أول عآخر. باليانصيب الإماراتي ربح شخص هندي اسمه كومار، عمره 52 سنة. تعرفوا اليد العاملة اليوم هي أكتر اختصاصات عم بيحتاج لها كل الدول، ومن كل الدول بيهاجروا ليروحوا على المناطق يلي عايزتهم وفي فرص عمل. هو بيشتغل بصيانة فنية، ربح الجائزة الكبرى من يومين باليانصيب الإماراتي. أكيد هجموا عليه وسائل الإعلام لحتى ياخذوا منه حديث. ربح 30 مليون درهم، حولوه على الدولار. منيح منيح، صحتنا على قلبك. قال لهم أول شغلة بدي أرجع على بلدي. ما كانت جنسيته الإنسان، احنا كثير نتعاطف مع الناس اللي بتهاجر وبتروح، لأنه كلنا عنا أهل وحبايب وقرايب تركوا لبنان وهاجروا. والهنود معروفين بكل دول العالم قديش اليد العاملة، والهندي بيشتغل عنا، هندي بيشتغل معنا ما بحب عنا. حبيت هالجملة، وعلى لبنان حول. احنا كمان إذا بتسألوا كل هالناس اللي بتفل بترجع، إن رجعت زيارة إن رجعت عطل، بتقلك إذا ربنا وفقني أو صارت أيام منيحة أول شغلة بعملها برجع على وطني الأم. الانتماء شغلة، الغربة منا حلوة كيف ما كانت تكون. صحتان على قلبه هالهندي اللي ربح هالجايزة، شفتوا الله بيدبر. يمكن هيدا راه عامل بيقبضوا بالجمعة وعلى قد، ويتبهدل الإنسان بيعيش ببيت مش بيته، بمنطقة مش منطقته، بوطن مش وطنه، بس ما بتعرفوا كيف ربنا بيفتح بوجوه الناس. يلا عقبال العيد.

السبت ب 18 تموز 2026 كتير بلشنا وطنيين ورح نكفي. عملوا إحصاء أذكى الدول العربية خمسة: إمارات، الجزائر، المغرب. طلع تعرفوا لبنان أي مرتبة؟ الأكثر ذكاءً والجامعات الأكثر مستوى بالعلم والتعليم. أنا فكرت رح يقولوا دبي أو قطر. لا، لبنان. طلع لبنان أذكى الدول العربية بإحصاء لسنة 2026. بالبقلة في هالبلد ولأهل هالبلد، أحلى الناس وأطيب الناس، ورغم كل الظروف تلاقي هالعالم خاصة بهالصيف كيف رجلي ورا الفرح، مثل ما بيقولوا مرات من لحم الحي. أوكي، في ناس كتير مرتاحة ومستفيدة، بس قديش نسبتهم؟ الأغلبية بتحس إنه غلا كتير. بدنا نحكي بإيجابيات، ما بدنا نحكي بقصص منا حلوة. بدنا نتمنى البحبوحة والخير لكل الناس، وخلينا نفوكس على هالخبر. لبنان الأول عربيا من حيث العلم والذكاء. تعرفوا بس قريت هالخبر شو قلت؟ ما في زي أنتوا رح تقولوا مثلي. قلت هيك شعب مثقف وذكي قد حظه قليل بهيك أوضاع وبهيك ظروف سياسية. الله يخلصنا ويكون هلأ بيستاهل وبيبقى لنا.

0: أبشع كلمة بتنقال عن المرأة؟
1: مش إذا مية وهيك، لك لا تصطفل، كل واحد حر بحاله بجسمه بقناعاته، ما حدا إله أحد.

طريق عام خلدي قدام عيون الناس، اثنين شباب على الموتو سرقوا جزدان المرة. شو لذيذة، حرام ماشي على الطريق عم تقطع، سرقوا لها جزدان وركض وما لحقتهم. صرخت أكيد وفي ناس اتعاطفت معها، ومين طلعت إن اللي بعتتهم؟ طلعت مرة رئيسة العصابة، مرة ما في كاميرات وكل شي بينعرف. ولو إلك قلب تبهوا يا ستات وحاملين جزدينكم، صار بدها انتباه. السرقة ما عاد إلى التوقيت، عادة بقولوا الحرامي بيروح بالليل بيسرق، هلأ بيعز النهار. وانت يا حرامية شوش الحياة، ايه فينا نقول ما فرقت معها، كمان عم تتصور طالعة صورتها ومهضومة. شو بشعة هالصفة، شو ما كان تصرفه الإنسان، ما فيك تاخد تعب الناس، ما فيك تسرق الناس. أولك عم يسمعوني اللي سرقوا البلد وسرقوا مصريات الناس من البنوك، ما بتسمع إلا ناس بيقولوا لك أنا رح لي كتير مصاري بالبنك. طب ما هيدي سرقة كمان. هون تعطفت مع هالمرة، منيح مسكينة، قد في بجزدين هالمرة اللي سرقتها. هلي هني بس في ناس سرقوا بلد مثل ما هو، سرقوا تعب الناس وعمر الناس. وما عدنا نحكي بالموضوع، تعودنا أتأقلمنا بس ما نسينا. ما حدا بينسى الوجع والأسى وتعب العمر. أقولك ترجع الأيام، يلا قول يا رب.

عين ضيقة. هلأ عيننا ضيقة. مبروك لقلك مدام، ولا غيرانين ولا شيء، كل إنسان بياخد رزقته، بس إنه التفاصيل التفاصيل على السوشيال ميديا إنه عم تقلي لنا وز عينكم وز. كادو كبير، علبة حمرة مع شرايط، جوزة بيسة بوش أبوش جاب له بوكيه زهور حمرة، فتحوا العلبة طلعت نيو رانج من الجداد، عملنا دعاية هلا، يلا سيارة من الجداد 2026. على يومي هلا صار المثل الأعلى للستات، يومي انبوكسينج، بس هالمرة لا جزدير ولا فساتين، فرجونا بقلب البوكس انه في سيارة، في سيارة فخمة جدا جدا. وز عينكن وز، تفرجنا وتسلينا بس ما بقى نخلص، وصوروا لنا المشوار وين راحوا وشو عملوا، لها كتير هالقد عن جد بدنا نروق. هالتفشيخ اللي صار اوفر، حبينا نضوي عليه من باب ايه، عين ضيقه ضيقه ونص، انه على رايه اخواننا المصاروي زودتوها قوي. يلا مبروك، احسن يقولوا غيراني، بس حلوة الخصوصية. ايه حلوة كتير، كانت هيدا من زمان، من زمان بيقولوا البيوت أسرار وما حدا بيعرف شو في عند حدا، هلأ كل شي منعرفه، كل شي عم نشوفه على السوشيال ميديا.

لها أي خير هالمرة بدي أقول يا عيب الشوم. عن جد إنه نحن بس نقول ذوي الاحتياجات الخاصة قلبنا من جوا بجرب يساعدهم ويحبهم ونعمل لهم دمج بالمجتمع. في ناس صارت بالمنطقة هون عنا وزعلت كتير على هالخبر، خاصة لما شفت الفيديو، شاب تحرش ببنوت عمره 13 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. لا في مرة مرقة على الطريق صورته وفضحته على السوشيال ميديا. أنا بتمنى على الجهات المختصة إنها تقاصصه وتعاقبه. شو كلمة عيب عليك كتير قليلة، كتير عم نسمع كان بالعراق وكان بلبنان، ما بحب أحكي فيهم على الهواء، بس لأنه بلبنان بضطر أقول إنه هول لازم يتقاصص، وكل إنسان بلا أخلاق وبلا تهذيب. ما بقى نتفرج وبوست ويمرق على التواصل أو خبر ويمرق على وسائل الإعلام، عملوا معروف قاصص والأزعر، ربوه. خاصة أنا قد ما بشوفهم بالمؤسسات وبير الصليب وبالسيزوبال، كيف إلك قلب؟ شو بقول حيوان؟ وكل حيوان في أطيب منه، ما في إله صفة، منك إنسان وحش بلا أخلاق. إن شاء الله إن شاء الله من هلأ الأسبوع الجاي يكون عرفت، لأنه بدي أتابع هالموضوع يكون تقاصص. لحد هلأ لا، بس يتقاصص الإنسان ويتربى، برجي غيره من الزهران بيتربوا. ذوي الاحتياجات الخاصة بدون منا محبة واحترامه وتعاطف مش تحرش. يا عيب الشوم وين وصلنا؟ إنه زمن لا شيء، زمن القرف. ديروا بالكن على أولادكن قد ما فيكن، حرام هول بحطون أولادهم أهلهم على الطريق. بس شو ما كان مع الطفولة بدك تتعاطف وبدك تكون أكتر من إنسان.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: تاكلوا منيح وبتشربوا مي وبعد في نفخة تقل أو صعوبة بالدخول على الحمام، امساك مش دايما بس قلة أكل، أوقات هو نظام حياة كامل. رح نحكي عن الامساك بطريقة علمية وواضحة، شو أسبابه وكيف نحل فعليا المشكلة. أول نقطة، الألياف. الألياف هي الأساس. إذا الأكل فقير بالخضرة، الفواكه، البقوليات والحبوب الكاملة، حركة الأمعاء بتصير أبطأ. تاني شغلة، المي. الألياف من دون مي كافية ممكن تزيد المشكلة بدل ما تحلها. تالت نقطة، الحركة. قلة النشاط بتبطئ حركة الأمعاء، حتى المشي اليومي البسيط بيساعد يحفز الجهاز الهضمي. رابع نقطة، العادات اليومية. تأجيل الدخول على الحمام أو تجاهل الإحساس مع الوقت بيضعف الإشارة الطبيعية للجسم، وكمان في عوامل غذائية بتأثر، كثرة الأكل المصنع، قلة البروتين أحياناً، أو التغييرات المفاجئة بالدايت. وفي أسباب أعمق لازم ننتبه لها إذا المشكلة مزمنة، مشاكل الغدة أو بعض الأدوية أو اضطرابات بالأمعاء. طيب شو الحل؟ ألياف يومية كافية، مي بشكل منتظم، حركة يومية، تنظيم وقت الحمام بدون تأجيل. وبالآخر، الإمساك مش مشكلة بسيطة بتنحل بدواء أو حل سريع، هو رسالة من الجسم إنه في نظام لازم يتعدل.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزي 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، إليكم الأخبار.

0: قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات تزود بالوقود أمريكية هبطت في قواعدنا لأسباب لوجستية وعملاتية. أفاد موقع كابلر لبيانات الملاحة بأن أي ناقلة نفط لم تغادر مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله. أشار مسؤول إيراني إلى أن مجتبى خامنئي لن يظهر علناً حتى تنتهي الحرب مع الولايات المتحدة. وقفة إعلانية ونتابع.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.
2: اوعى

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19-189.

أعلن الدفاع المدني إنقاذ امرأة بعد انقلاب دراجة مائية قبالة شاطئ العبد وحالتها جيدة. أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت أنها تتعامل مع حريقين اندلعا بموقعين مختلفين في البلاد جراء الاعتداءات الإيرانية، مشيرة إلى إصابات في صفوف رجال إطفاء وأحد العاملين. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان مليونين ومئتين وسبعة وسبعين ألف ليرة، بنزين 98 أكتان مليونين ومئتين وأربعة وتسعين ألف ليرة، المازوت مليون وتسعمية وثمانية وثلاثين ألف ليرة، أما الغاز فمليون ومية وخمستاشر ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: تموز 2026 لكم منا مرة تاني أحلى وأطيب التحية الصيفية. رحينا على البحر، طلعنا على الجبل، ويكند كيف ما كان من لكم ربنا يرفقكم. نحن بقولوا عنا دقة قديمة، اتصلت فيي على الإذاعة صديقة مستمعة وقالت لي ما تزعلي إذا قالوا عنك ضياعجية بشرانية ودقة قديمة، كل اللي قلتيه نابع من الأصول. للتوضيح أنا رح قلكم شو كتبت وشو قلت. إحنا وإنتوا أصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، يا ما عندكم فريندز ما بتعرفوا مين إني، بس تعرفوا أخبارهم من وراء البوستات، نتفرج على هالصور منعلق ومنكتب. عندي صديقة من كم يوم كتبت لها نفسه بالسما مات شريك حياتها، العمر إلكن. اليوم كتبت لها مبروك الله يهني العرسين، بتفرج على الصور، جوزت ابنها، عقبال ولادكن. بيقولوا على اللبناني الفرح بيسبق كل شيء، بيسبق الكره، وهيدي الدنيا. بس ضمن أصول لبنانية، ضمن هالفقرة فقرة أصول لبنانية، عندي تعليق على الهواء. مش بكير شوي تلبسي هالفستان، فستان ملون من كل الألوان، أحمر أخضر، يعني على القليلة بعد الأربعين توني معلي مشينا، عم بيقلي إنه شاري الفستان من قبل. عيني ضيقة إيه، وماسكة على الدبكة كتير منيح، ما في أحلى من الفرح. طب على القليلة ما تنزلي الهوارة على التواصل وما تواخذيني، صحيح كل شي تغير والأيام تغيرت واللون الأسود ما بيرجع غالي ولا بيعمل شي، يعني هيك شي من هالحكيات. بس نحنا لبنانية ولو في حد أدنى من اللياقة يا صديقتي على التواصل، الإيميل الطيبين

طيبين بس في حد أدنى من كل شي بهالدنيا، وحكياتك وصورك وبوستاتك وبوساتك الحلوين مع المرحوم، حسيت إنه المرحوم كان من الرجال الطيبين. قطعوا لي إياها خمزي على الهواء، على هوا وين صار لبنان اليوم، وين صارت عوايدنا وتقاليدنا، الأصالة والأصول بهالأيام. إن حكينا بقولوا عنا دقة قديمة، لك شي ومنه ولو كتير هالقد، وانتو بتلاحظوها بس تروحوا على مجالس العزاء كل اثنين بحديث كتير منيح، بس وطوا صوتكم. إذا ما بتكون تحترموا اللي راح، احترموا الناس اللي بعدها عايشة. من باب اللياقة بوين من كان منقول اللي راح راح نفسه بالسما، ودايما منقول الاحترام والواجب من عوايدنا اللبنانية، ورح نضل نقولها ولو قلتوا عنا ضيع جيه.

تقريبا كل مهرجانات لبنان اللي بتضيع عن لغت السنة. اهنش كمان أصدر بيان مبارح رئيس البلدية ولغت المهرجانات. يلا داش كان في ناس بتسترزق وبتستفيد وبتفرح بهالمهرجانات. ما نقول يا رب تكون آخر مرة منلغي ونأجل. العمر سريع، لا بدنا نلغي ولا بدنا نأجل، بدنا نفرح. هيدا اللبناني، بدنا نشتغل وبدنا نطلع مصاري وبدنا نستفيد. اللبناني شو عم بيعاني؟ خلينا نقول على الإعلام، درسنا سنين توصلنا نعرف نحكي على الميكرو، تعلمنا وسعينا وتعبنا وخبرة. اليوم بيعملوا لك دورة في البرامج الإذاعية أو التلفزيونية، قال بتاخد شهادة بعد 3 مرات وبياخدوا ثروة. تعال نعملها بزنس لقلنا. لقلنا عمره منتعلم وبعدنا لهلأ، بس نطلع على الهوى منقول أول كون الناس راضية علينا، حبيتوا حكيتنا، حبيتوا لفظنا منيح. تعرف دقلي على الهوى أنا فوق 30 سنة. وين بدي روح فيهم؟ ما في ناس بعدها بتسمعني لهلأ، بس بزعل. تطلع لك إعلامية عاملة دورة من 3 مرات بتصير زميلتي، خلاص خلص الإعلام. بس ما بدنا نعترف في مهن مثل ما هي انعطبت وخلصت، ما عاد في قيمة لشي، في قيمة للقصص اللي ما إلها قيمة.

0: زي العسل.
1: الله يرفقكم ويحميكم على الطرقات. امبارح الحادث ب على طريق المتن السريع للأسف. والياسة دايما عم بتنبه ما تنسوا بالليل ثلاث ربع طرقاتنا بلا أضوية. حبيت إحصاء بأمريكا، أكثرية النسوان عم بتخلف بعد عمر الأربعين، إحصاء كتير كبير أكثر من 50%. اللي عم بيطولوا يتجوزوا هون كمان، حتى الشباب عم يتجوزوا بعد الأربعين. موسم أعراس، ليه ما منقلب على القصص الحلوة؟ ما منفرح لكم قلبكم. هالأعراس بلبنان اسم الله اسم الله. في عرس قال كلف 200,000 دولار بس زهور. غيرانين نحنا شوي توني. صحتان عقلبهم شو أخدوا منا. بس حلو العدل، يا الله شو حلو الدنيا بس تكون عادلة. مشيوا منه عراس لبنان بتاخد العقل. هون بدي احكي عن العروس اللبنانية، ما بشوف بدلة وبرزة وطرحة إلا ما بتكون مرتبة وحلوة الأغلبية. بس هيك عندي عتب على شغلة صغيرة ضيعجية، ما تقول إلا ضيعجية، إنه واقفة قدام المطران هيك الصورة كتير كتير شبه عارية ماشي. وما نقوله استحيت أنا ستدوله وفي شي فوال تحط علي أرتب، وبعدين بالسهرة أوكي شيلي كل شي. بس إنه قدام رجال الدين والكنيسة، إنه إذا أنا لبسي بلا كمان بستحي فوت على الكنيسة، إنه هيدي هويتنا وتربيتنا. يلا اليوم هيك عم نحكي بكل شي، كل شي دقة قديمة بس فيها تقاليد لبنانية حلوة. لك الحشمة حلوة والترتيب. هلا بالسهرة فين أنا عم فينا ما نلبس كمان، بس بالكنيسة بالكنيسة شفت عيني شو ضيقة مش طيقني توني اليوم. تركي هالعالم تشلع.

الأخير أكتر خبرية بتوجهك بس يقولك فلانة بيتعاطى، هالبنت بتتعاطى. هاي نحن نقول على الطريقة اللبنانية مخدرات، وأنا دايما فتش على الأخبار الحلوة بس ما فيني موقف على الخبر. هو من مصر الفيديو، اليوم نحن بزمن التواصل كل شيء عم نعرفه، صورهم حدا اثنين عم يتعاطوا مخدرات على الطريق بالشارع، واحدة قاعدة على الموبيلات والتاني حدا. شوف الفيديو شو استفزني، حرام ده، أنا بشفق عليهم. قول يا رب ألا لا يجربنا، كلنا عنا أولاد، عنا صبايا وشباب يروحوا بيسهروا، والمعشر شغلة. أنت بتعرف بنتك مين عم بتعاشر وابنك؟ قد ما تحمي وتسيج ما فيك، تتكل على الله بتقول يا رب تحميهم، بس المخدرات علقة ربك ما بيطلعك منها. وهون أنا بدي أقول اللي بيروج واللي بيبيع هيدا الإنسان المجوي، هيدا اللي بقولك برافو، عرف دبر حاله، عمر، سافر، زبط شركات. أنا بقول يا محلى تبييض الأموال، يا محلى الشغل بكل شيء وسيخ، بس ما تتاجروا بعمر الشباب وتبيعوا مخدرات. هذا اللي بده القصاص، هو بيغتني والناس بتغرق. ألا يحمي الشباب والصبايا لبنان بكل المطارح؟ ألا يحمي لكم ولادكم؟ في أحلى من هالكلمة؟

يعني كلنا منحب زياد الرحباني. الموسيقى، موسيقى الرحبانية عايشة فينا، هيدي مش من ضمن الأصالة ولا التراث، ولا هيدي من ضمن الحقيقة. الموسيقى الرحبانية شو حلوة، كل الأعمال والمسرحيات عايشين فينا. يوم طلع القرار من ريما الرحباني ممنوع نكرم زياد، ممنوع يعني ما أقولك ممنوع أحكي عنه كمان، تقطع لنا إياها. كل الأغنيات اللي لحنوا لفيروز حلوين، ولا جوزيف صقر، ولا جورج صايغ، ولا مروان محفوظ. سبحان الله سألوني الناس أنت بتحب توني، تبقى أغلى غنية ناس لحنا بعمر 18 سنة. كل أغاني زياد بياخدوا العقل، ما بعرف شو هالقرار. ممنوع نكرم يا سيف على القعدة طايل، يا بنت المعاون. ممنوع نكرم أنا عندي حنين، حبيتك تنسيت النوم. طب إذا حكينا وسمعنا عنه طب ليه ممنوع؟ ما بعرف، خلينا نسكت وما يحكمونا. بتعرفوا شو تكريم زياد الرحباني الحقيقي؟ إنه جيل الشباب صغار وكبار، ونحن اللي كبرنا بعدنا منسمعه ومنحبه. يلا مرق لك شي غنيتين.

كلنا منتخذ بكلمة براند سينيه. كبروا عقل يا جماعة، قدامي خبر. تعرفوا السنة كتير دارج الإشعرب المنديل، الماركة اللي الجزدان عندها 30,000 دولار، مش رح أقولها على الهواء، لا هي مش عايزتني ولا قريتني، بس إنه اللي الجزدان عندهم 30,000 بتبيع نفس الإشعرب ب 450 دولار، مكلف 3 أورو. شو بيغشوا العالم؟ هاي أكتر جزدان يعني تبع الألوف، الألوف ماكسيموم بيكلف 100 دولار، بيبيعوه 30,000. بصيروا هالنسوين حاملينه إنه شوفيني يا منيرة، خاصة بالعزوات أنا حاملة جزدان على وزن مضيق هرمس. بتاخد بالمظاهر، هيك الدنيا، هيدا الزمن، زمن الشو أوف والمظاهر. بس الحقيقة بتقولوا إنه الإشارة اللي حاطتيها متفشخي فيه ب 450 دولار حقه 3 أورو. حبيت جملة بتقول شو القاسم المشترك بين اليوم الحلو واليوم المش حلو؟ اثنيناتهم رح يقطعوا. على أمل كل أيامكم تكون حلوة، فيها فرح، فيها سلام، فيها صيفية مباركة. توني بدي أتشكرك على الأغاني الحلوة اليوم، بدنا نختم بالطرب وبالحب مثل العادة تنفرفح قلب المستمعين. إذا الله بيريد بنتلاقى بكرة على الوحدة مش على 12، لأنه في قداس من عناية، قداس للقديس شربل. إن شاء الله بيحميكم كل عيد مار شربل وأنتم بألف خير، وينعاد عليكم بعيد مار الياس كمان. والقديسين بيعملوا فرق كتير حلو بحياتنا تتكون مليانة فرح ومليانة خير. تحيات كل حب، طوني صفير، وأنا إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. رحلة عون بدأت إلى واشنطن والأنظار إلى اللقاء مع ترامب. إسرائيل طالبت بأن تتولى الولايات المتحدة التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله. السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط تحذر من السفر إلى الخليج والمنطقة وتحديدا إلى دول بينها لبنان. غياس يسبك على القوى الحية الوقوف وراء دعوة جعجع لتقصير ولاية المجلس لوقف المهزلة. مجتبى لن يظهر علنا حتى تنتهي الحرب، وبيانات الملاحة لليوم الثالث لم تغادر أي ناقلة هرمز. الأردن يرصد 4 مسيرات، والبترول الكويتية موقع نفطي حيوي تعرض لاعتداءات متكررة اليوم.

0: تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع كارلا عيد الصيفي ورانيا غاوي غصيبة. الأنظار تتجه إلى واشنطن التي يصلها رئيس الجمهورية وإلى اللقاء المرتقب مع ترامب، والتوقعات تتشعب لمعرفة ما سيقال من الطرفين وما هي تبعات هذا اللقاء على كل الأوضاع. في هذا الوقت الحرب الإقليمية تتوسع واعتداءات إيران تطال الكويت وخصوصا موقعا نفطيا كما طالت الأردن.
1: إذن غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى بيروت صباح اليوم إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، كما سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك كتب عبر إكس: ساعات طويلة قضاها المجلس النيابي يشرع غير المشروع ويمدد ما هو غير قابل للتمديد ويمول ما لا قدرة للدولة على تمويله إلا من جيوب الفقراء، وبين مداخلة تهريجية وهرطقة قانونية ومواقف تهويلية على نواب رافضي المسخرة المتمادية. أضاف طبعا مسخرة يومي التشريع تجلت في المحاولة السافرة لخلط قانوني استبدال عقوبة الإعدام والعفو العام، والتي لو لم تجهدها كتلة الجمهورية القوية لكان أدى إقرارها إلى جريمة موصوفة يغتال فيها المظلومون من الموقوفين في سجونهم. ولفت إلى أنه انطلاقا من هذه المضبطة المخزية يجب على القوى الحية أن تقف وراء دعوة الدكتور جعجع إلى تقصير الولاية الممددة للمجلس الحالي على الانتخابات المقبلة، توقف المهزلة وتصحح التمثيل الشعبي، لأن بناء الدولة يبدأ بالمجلس النيابي أبي المؤسسات.
1: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله.
0: وفي ميدانيات اليوم تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة ضابط احتياط بجروح متوسطة في خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان.
1: على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات تزود بالوقود أمريكية هبطت في قواعده لأسباب لوجستية وعملاتية.
0: إلى ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه مزرعة بسطرة، وسجل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حصبية وغارة على المنصوري.
1: وتحدثت أنباء عن انفجار جسم من المخلفات الإسرائيلية بآلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري أدت إلى استشهاد عسكري وإصابة آخر بجروح.
0: واليوم أيضا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي الطيبة وأرنون.
1: ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في كفر تبنيت.
0: على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه صاروخا اعتراضيا في اتجاه هدف وهمي في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان، مؤكدا عدم وجود أي حدث أمني.
1: وسط هذه الأجواء لم يغب تحليق الطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية.
0: حذرت السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط من السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتحديدا إلى البحرين ولبنان ومصر وعمان وإيران وقطر والعراق والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن والإمارات والكويت واليمن.
1: أعلنت وزارة البترول الكويتية أن موقعا نفطيا حيويا تعرض لاعتداءات إيرانية متكررة صباح اليوم، وأشارت إلى إصابات وخسائر مادية في الاستهداف، وعلقت الكويت بأن النهج الإيراني عدواني ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية.
0: من جهة ثانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه بالصواريخ والمسيرات قاعدة الأزرق في الأردن.
1: وأعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات دخلت أجواء المملكة.
0: وسط هذه الأجواء أشار مسؤول إيراني إلى أن مجتبى خامنئي لن يظهر للعلن حتى تنتهي الحرب مع الولايات المتحدة.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة منشآت بنية تحتية في أوديسا تستخدم لتفريغ الوقود لدعم القوات الأوكرانية، وأنها استهدفت منشآت للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية في الساعات الماضية. وتحدث حاكم مقاطعة موسكو عن مقتل شخص وإصابة 37 في هجوم أوكراني بالمسيرات على المقاطعة.
0: بالعودة إلى محلياتنا، رحلة بيئية على درب جدودنا في عند إتعكر. منذر المرعبي.
2: على درب جدودنا بيجمع حوالي 500 مشارك من مختلف المناطق اللبنانية، مشوا بأحراج عديم بعنتقة ضمن الهايك السنوي للعام 8 على التوالي من تنظيم نادي عنتقة الرياضي وبرعاية جمعية تدبير وبلدية عنتقة. نهر حافل بالطبيعة والتراث والسياحة البيئية. رئيس بلدية عنتقة وجمعية تدبير تاني حنا تحدث لإذاعتنا.
3: عمره 8 سنين، كل سنة عن سنة عم بيكبر، وكل سنة عن سنة عم نفوت بمسارات جديدة ونتعرف على طبيعة عنتقة فريدي من نوعها بعكار، وعلى أمل أن نضلنا جامعين أهل عندي تحت شعار واحد، أرضنا أولا وعندي أولا وجيراننا أولا، ونحن وياكم مبسوطين وهالدنيا كلياتها ما بتساعدنا اليوم بهالفرحة الكبيرة. هالناس الجاية من جميع الجهات، من جميع الضياع المجاورة، لنكتشف عودين ونشوف إشياء بعد ما حدا شايفها بعودين.
2: بالختام كان في ترويقة بلدية وأجواء فلكلورية من عند في عكار. منذر المرعبي، لبنان الحر.
1: النرويجية هالند من مهاجم وهداف خطير إلى نجم استثنائي صاحب شعبية هائلة وثروة طائلة خلال البطولة. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
4: ضوء على المونديال. أصبح النرويجي إيرلينغ هالاند أحد أبرز الرابحين بكأس العالم 2026 على الصعيد الشخصي، على الرغم خروج منتخب بلاده من الدور الرابع نهائي قدام إنجلترا، حيث شهدت شعبيته العالمية قفز هائل خلال البطولة ليصير واحد من أكثر الرياضيين تداولا على منصات التواصل الاجتماعي ويجذب اهتمام نجوم ومشاهير العالم من بينهم كيم كارداشيان وجينيفر لوبيز. كذلك أصبح هالاند بعمر 26 سنة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز متابعة على إنستغرام بعد ما تجاوز 70 مليون متابع، متقدما على المصري محمد صلاح اللي بيملك 67 مليون متابع. كذلك ارتفع عدد متابعينه من 1.1 مليون

0: هيئة الحملة والعلامة التجارية.
1: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: الطقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية، نسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر. غدا سيكون أيضا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في الحرارة التي تلامس 30 درجة. كان في النشرة: رحلة عون بدأت إلى واشنطن والأنظار إلى اللقاء مع ترامب. إسرائيل طالبت بأن تتولى الولايات المتحدة التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله. السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط تحذر من السفر إلى الخليج والمنطقة، وتحديدا إلى دول بينها لبنان. غياث يسبك على القوى الحية الوقوف وراء دعوة جعجع لتقصير ولاية المجلس لوقف المهزلة. مجتبى لن يظهر علنا حتى تنتهي الحرب، وبيانات الملاحة بيانات الملاحة لليوم الثالث لم تغادر أي ناقلة هرمز. الأردن يرصد 4 مسيرات، والبترول الكويتية موقع نفطي حيوي تعرض لاعتداءات متكررة اليوم.
3: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: بتاكلوا منيح وبتشربوا مي وبعد في نفخة تقل أو صعوبة بالدخول على الحمام، امساك مش دايماً بس قلة أكل، أوقات هو نظام حياة كامل. رح نحكي عن الامساك بطريقة علمية وواضحة، شو أسبابه وكيف نحل فعلياً المشكلة. أول نقطة، الألياف. الألياف هي الأساس. إذا الأكل فقير بالخضرة، الفواكه، البقوليات والحبوب الكاملة، حركة الأمعاء بتصير أبطأ. تاني شغلة، المي. الألياف من دون مي كافية ممكن تزيد المشكلة بدل ما تحلها. تالت نقطة، الحركة. قلة النشاط بتبطئ حركة الأمعاء. حتى المشي اليومي البسيط بيساعد يحفز الجهاز الهضمي. رابع نقطة، العادات اليومية. تأجيل الدخول على الحمام أو تجاهل الإحساس مع الوقت بيضعف الإشارة الطبيعية للجسم. وكمان في عوامل غذائية بتأثر، كثرة الأكل المصنع، قلة البروتين أحياناً، أو التغييرات المفاجئة بالدايت. وفي أسباب أعمق لازم ننتبه لها إذا المشكلة مزمنة، مشاكل الغدة أو بعض الأدوية أو اضطرابات بالأمعاء. طيب شو الحل؟ ألياف يومية كافية، مي بشكل منتظم، حركة يومية، تنظيم وقت الحمام بدون تأجيل. وبالآخر، الإمساك مش مشكلة بسيطة بتنحل بدواء أو حل سريع، هو رسالة من الجسم إنه في نظام لازم

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في المنصورة سور، مشيرا إلى أن المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل الحادثة. نقلت الحدث عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الخيار بتوجيه ضربة أكبر للبنى التحتية الإيرانية. في هذا الوقت كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 50 شخصا وإصابة 500 في الهجمات الأمريكية في خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. تحدث الجيش الكويتي عن سقوط شظايا اعتراض هجمات على مواقع ومناطق سكنية. أما في الإمارات فاعتبرت الخارجية أن الهجمات العدوانية الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. قال الرئيس العراقي: نرفض أن نكون ساحة للصراعات أو لتصفية الحسابات. أضاف: نحن متمسكون بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل. شكرا لإصغائكم لهذا الموجز، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. يبدأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانية الأولى زيارة رسمية إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تعقد في البيت الأبيض قمة لبنانية أمريكية، وسيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد. ويشدد الرئيس عون خلال الزيارة على سبل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة وبسط سلطة الدولة في كل المناطق. النائب علي خريس جدد رفض المفاوضات المباشرة واتفاق الإطار وطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من لبنان. أعربت اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا عن قلقها من تأخير ترجمة إعلان رسمي الرئاسة الفرنسية إعفاء الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل، إشارة إلى أن هذه الرسوم مرتفعة الكلفة ولم تكن مفروضة تاريخيا على الطلاب الأجانب، بل فرضت خلال السنوات الأخيرة على الطلاب غير الفرنسيين. وقفة إعلانية ونتابع.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.
1: بات منتخب لبنان للإناث في كرة السلة لما دون 18 عاماً على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى المستوى ألف بعدما بلغ المباراة النهائية لبطولة آسيا من المستوى باء التي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك إن إثر تغلبه على المنتخب الإندونيسي بنتيجة 77-54 في المباراة نصف النهائي. في محصلة للضربات الأمريكية على إيران أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة 500 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. واليوم لفت البحرين إلى أنه اعترض ودمر اعتداءات جوية إيرانية منذ الفجر. حذر الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي من خطورة الاعتداءات الإيرانية المتهورة على دول الخليج واعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عربية يعد اعتداء على الأمن القومي العربي ومصالح الأمة. نختم بهذا النداء الإنساني. مستشفى جبل لبنان بحاجة إلى وحدات دم من فئة بي بوزيتيف للمريض أنطوان حنا. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,277,000، البنزين 98 أوكتان 2,294,000، المازوت 1,938,000، والغاز 1,115,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة.

العائلة الأولى معنا لليوم بفقرة حكاية عائلة، عائلة ملط. العائلة من الأسر المشتركة بين المسيحيين ببعبدة والحزمية مزرعة يشوع والمسلمين الصناع بالقلمون. أصل الاسم عربي بمعنى من طل الحائط بالطين. بحسب بعض المراجع يقال أنه أسرة ملط من المسيحيين أصل من قرية إدي بجبيل، ومن نزح جد الأول طانيوس إدي بالقرن التاسع عشر للخريبي بقضاء بعبدة والحدث، حيث أقام فترة من الزمن. وببعض المخطوطات ورد أنه أحد أجدادهم ضرب أحد الأمراء بسيفه فلقب بالملط، ومن وقتها غلب اللقب على اسم العيلة الأساسي. كما أنه في بعض الأراء بتقول أنه أصل هالأسرة من ينوح نزحت منا أولا لأدي. أما المسلمون من آل الملط بالقلمون فيرجح بحسب بعض المراجع أنهم على صلة نسب بأسرة ملط المسيحية.

فرحات من الأسر المشتركة بين المسيحيين ببشري، قبل السقي، جيج، كفر شيما، بكفيا، بحرصاف، والشيعة ببعلبك، ببيت شيما، بجربتال، بالبقاع، وشمستار، برج البراجنة، والمسلمين السنة بجب جنين، جديتا، وكامد اللوس. أصل الاسم عربي بمعنى جمع الفرحة، أما باللغة الأرامية فمعنى فرحات النبت والزرع، ومن فرحات اجت تسمية قرية بوادي علمات اسمها فرحة.

بحسب بعض المراجع ورد أنه المسيحيين من أسرة فرحات المتواجدين بحصرون أصلهم من حلب، وصلوا للمنطقة مع جدهم الأول الخوري جبرايل فرحات اللي وصل بالعام 1996 وسكن حصرون.

فرحات الموجودين ببكفية وبحر صاف فأصل من جيش، حيث لا تزال الأسرة لليوم فيها بتحمل اسم فرحات. وقال فرحات ابن السائي يقال انه اصل من العقورة، وهني وبيت فرانسيس والبصبوس والألعاني سكنوا ابن السائي من قرنين تقريبا. اما فرحات كفرشيما بيرجعوا بنسب لأسرة ابي حيدر بسكنتا، اما فرحات صور فيقال انه من دمشق من آل رعد، وصل جدهم الأول بالعام 1803 لبرتي بجزين ومن انتقل لقانا. وبتحمل اسم فرحات أيضا عائلات موجودة بباب مارع، بيصور، جزين، حمينة، بعبدة، نيحة، خربة أنفار، اسحلتي، بيت لهيا، سردة، الصالحية، الشواليق، عبرين، لبعة، ووادي بعنقودين.

صارح من الأسر المسيحية اللي بتسكن إهدن، وادي شحرور، بتشاي، كفر شيما، الشياح، عين بورداي، ببعلبك. أصل الاسم عربي أطلق مجازا على من حنكته التجارب. ورد ببعض المراجع أنه هالعائلة أصلا من إهدن ومنها انتقلت لأماكن عدة، أما الخزن فبيقول أنه آل القارح وادي شحرور أصل من صغرتها، وصلوا مع جد صليب القارح وابن عمه خير لوادي شحرور من 220 سنة وصاروا على علاقة نسب مع بيت صليبه.

الفيتار من الأسر المشتركة بين المسيحيين بغسطة والصفرة جوني رعشين بكسروين بيت شباب وعين سعادة بالمتن عندقة وبزبينة بعكار كفيفين بالبترون ورأس بعلبك والمسلمين الشيعة بالنبطية وصور. البيطار هن بالأساس من أسر المشايخ بينتسبوا لجدهم سمعان اللي وصل من جيج لبكفية ونزل عند مشايخ آل الخازن وصار عنده ثلاث أولاد. ولما انسلخ قاطع كسروين وصار تحت ولاية اللامعيين بالعام 1712 صار أحد الأبناء واسمه يعقوب من المقربين للشيخ أبو نوفل الخازن اللي أوعز ليعقوب أنه يروح معه لبكفية ويسكن معه ووعده بأنه يكون مميز عن باقي الأهالي. ومن بكفية كبرت عائلة البيطار وتملكوا الأراضي خصوصا بالصفرة. أما البيطار عند إتوى بزبينة والقاع هي من أسرة وحدة هي بيطار عند إت وما في أي صلة نسب مع آل البيطار بغسطة.

من الأسر المسيحية بالفيدار وبيلان، اسم موقع بين حلب ولواء الإسكندرون. يرجح أنه جد هالأسرة وصل منها فسمي باسم المنطقة اللي جاء منه. عائلة الترس. الترس من الأسر المسيحية ببرج اليهودية وحرايس وجبل تربل وحارة الفوار ومجلية صغرتها. بحسب بعض المراجع أصل من آل الهاشم، لقب أحد أجداده بالترس لأنه كان يجيد لعب السيف والترس أكثر من غيره. والعائلة الأخيرة معنا لليوم مع عائلة جدع. جدع من الأسر المسيحية بدرب السيم، هالاسم عبراني الأصل ومختزل من اسم جدعون.

لهون بيوصل مشوارنا معكم لنهايته. نتمنى نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة، ونتمنى لكم أيضا بقية أوقات حلوة برفقة برامج لبنان الحر. وإلكم أطيب التحيات من مارك البيتار، بيتر حشاش، وبول عباس. أما مسك الختام، أغني لوردة الجزائرية قال إيه بيسألوني. هالأغنية قدمتها وردة بمطلع العام 1980 من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان السيد مكاو. استطاعت هالأغنية العبور عبر الأجيال لتصبح واحدة من كلاسيكيات الموسيقى العربية، وقد أعيد تقديمها بواسطة العديد من الفنانين المعاصرين من جورج وصوف لوائل جسار وفضل شاكر، مما يدل على قيمتها الفنية. إذن نبقى هلأ مع أغنية وردة الجزائرية وقال إيه بيسألوا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بقر لوئية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوئية بدولار ونص.

إنها الخامسة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم جولة المحلية. زيارة واشنطن بدأت وعون يلتقي غدا روبيو قبل لقاء ترامب الثلاثاء. شهيد وجريحان للجيش بانفجار آلية في المنصورة. تحذير أمريكي عاجل من السفر إلى 15 دولة بينها لبنان.

اخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على انستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على اكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرذاق. الأنظار إلى واشنطن التي يصلها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى في زيارة رسمية تلبية من الدعوة لدعوة من الرئيس الأمريكي، إذ تعقد في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل قمة لبنانية أمريكية على أن تسبقها لقاءات ومشاورات يجريها الرئيس عون مع عدد من المسؤولين الأمريكيين أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غدا. ويشدد الرئيس عون في خلال الزيارة على سبل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وعلى بسط سلطة الدولة في كل المناطق.
1: في الأثناء ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوطر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان، وأشارت إلى أن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله.
0: في الميدانيات نعى الجيش اللبناني الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد اليوم جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور صور، كما أدى الانفجار إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح. وأشار الجيش إلى أن المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل الحادثة. في المقابل تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة ضابط احتياط بجروح متوسطة في خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان.
1: وكان قصف مدفعي إسرائيلي قد استهدف بلدتي الطيبي وأرنون، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزرعة بصرة وتفجيرا في كفر تبنيت، كما سجل تحليق للطيران المسير فوق حصبية والضاحية الجنوبية لبيروت.
0: وسط هذه الأجواء حذرت السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط من السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وتحديدا إلى البحرين، لبنان، مصر، عمان، إيران، قطر، العراق، المملكة العربية السعودية، إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة، سوريا، الأردن، الإمارات، الكويت واليمن.
1: دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي في تعميم إلى الاتحاد بصلاة استعدادا للاحتفال بتطويب البطريرك الياس لحويك وإلى إضاءة الشموع مساء الجمعة 24 من تموز عشية الاحتفال، كما وجه الدعوة إلى المشاركة في احتفال التطويب السبت 25 تموز في 5 عصرا في ساحة الصرح البطريركي في الديمان، حيث يعلن البطريرك الياس لحويك طوبويا ليشكل هذا الحدث علامة جديدة من علامات الرجاء والقداسة في حياة الكنيسة والوطن.
0: أعربت اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا عن قلقها من تأخير ترجمة إعلان رسمي للرئاسة الفرنسية بإعفاء الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل، إشارة لأن هذه الرسوم مرتفعة الكلفة ولم تكن مفروضة تاريخيا على الطلاب الأجانب، إنما فرضت في خلال السنوات الأخيرة على الطلاب غير الفرنسيين.
1: رحلة بيئية على درب جدودنا في عندئت. منذر المرعبي.
2: على درب جدودنا بيجمع حوالي 500 مشارك من مختلف المناطق اللبنانية، مشوا بأحراج عودين بعندئت ضمن الهايك السنوي للعام الثامن على التوالي من تنظيم نادي عندئت الرياضي وبرعاية جمعية تدبير وبلدية عندئت، نهار حافل بالطبيعة والتراث والسياحة البيئية. رئيس بلدية عندئت وجمعية تدبير تاني حنا تحدث لإذاعتنا.
3: عمره 8 سنين، كل سنة عن سنة عم بيكبر وكل سنة عن سنة عم نفوت بمسارات جديدة ونتعرف على طبيعة عندئت فريدي من نوعها بعكار، وعلى أمل أن نضلنا جامعين أهل عندئت تحت شعار واحد، أرضنا أولا وعندئت أولا وجيراننا أولا ونحن وياكم مبسوطين، وهالدنيا كلياتها ما بتساعدنا اليوم بهالفرحة الكبيرة هالناس الجاية من جميع الجهات من جميع الضيعة المجاورة لنكتشف عودين ونشوف أشياء بعد ما حدا شايفها بعودين.
2: بالختام كان في ترويقة بلدية وأجواء فلكلورية من عندئت في عكار. منذر المرعبي، لبنان الحر.
0: رياضيا النرويجي هالاند من مهاجم وهداف خطير إلى نجم استثنائي صاحب شعبية هائلة وثروة طائلة خلال البطولة، ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
4: ضوء على المونديال. أصبح النرويجي إيرلينغ هالاند أحد أبرز الرابحين بكأس العالم 2026 على الصعيد الشخصي، على الرغم خروج منتخب بلاده من الدور الرابع نهائي قدام إنجلترا، حيث شهدت شعبيته العالمية قفزة هائلة خلال البطولة ليصير واحد من أكثر الرياضيين تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي ويجذب اهتمام نجوم ومشاهير العالم من بينهم كيم كارداشيان وجينيفر لوبيز. كذلك أصبح هالاند بعمر 26 سنة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز متابعة على إنستغرام بعد ما تجاوز 70 مليون متابع، متقدما على المصري محمد صلاح اللي بيملك 67 مليون متابع. كذلك ارتفع عدد متابعينه من 1.1 مليون إلى 16.3 مليون خلال أسابيع قليلة بفضل مقاطع انتشرت على نطاق واسع أبرز رقصة التجديف النرويجية. وارتفعت أيضا ثروة هالاند نحو 100 مليون دولار سنويا بعد توقيعه عقد طويل الأمد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 10 سنوات. كذلك بيرتبط بعقد رعاية مع شركة نايكي بتبلغ قيمته 25 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات ضخمة من الحملات الإعلانية عبر منصات التواصل، كما أنه المنشور الإعلاني الواحد عبر حساب هالاند على إنستغرام ممكن يطلع بين 700 ألف ومليون دولار بحسب طبيعة الحملة والعلامة التجارية.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة اللي رح بتلامس 30 درجة مع نسبة رطوبة مرتفعة.
0: ختاما إعادة للعناوين. زيارة واشنطن بدأت وعون يلتقي غدا روبيو قبل لقاء ترامب الثلاثاء. شهيد وجريحان للجيش بانفجار آلية في المنصور. تحذير أمريكي عاجل من السفر إلى 15 دولة بينها لبنان.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارك البيطار. شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن منفكر حالنا انه كتير عريقين بزراعة الزيتون او حتى باشجار الزيتون المعمرة عنا. حقك تعرف انه في كمان مكان تاني بالعالم اكيد غير اسبانيا في بقلبه زيتون وعندهم شجرة معمرة جدا. عم نحكي عن مونتينيغرو أو الجبل الأسود يلي هو من الدول يلي عندهم تقليد عريق كتير بزراعة الزيتون. يعني هالزراعة بتروح عندهم لأكثر من 2000 سنة وفي عندهم حوالي 550 ألف شجرة مزروعة وكتير منها ممكن يكون أكثر من 200 سنة عمره. المهم أنه شو ما كانت أصنافهم عندهم جودة حتى بزيت الزيتون. ويلي بيقول زيت زيتون ممكن يوصلوا لألف طن من الزيت، تخيل؟ وفينا نقول قبل ما نفل أنه في شجرة زيتون كتير قديمة عندهم ستارا باسلينا عمرها حوالي 2200 سنة وتعد من أقدم أشجار الزيتون بالعالم كله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر

اليوم السبت 18 تموز 2026، إن شاء الله هالويك أند يكون حلو عليكم وعلينا وعلى لبنان وعلى كل اللي عم بيسمعونا من خارج لبنان. نقطع الخبر معي أنا كل سبت، أنا ريما صيرة في لبنان الحر من 5 للـ6:30 ضمن برنامجي نقطع الخبر، برفقني على الهندسة الإذاعية الزميل مارك البيطار.

الحمد لله الحمد لله أنه المغتربين عم بيحبوا يرجعوا على لبنان ولو رغم كل شيء بهيدي الفترة بآخر تموز بمنتصف تموز تقريبا ثالث أسبوع من تموز ورح يبقوا إن شاء الله للأيام اللي جاي ليحتفلوا شو بعد في فيستيفال شو بعد في مهرجانات حلوة حفلات عم بتصير قعدات على البحر قعدات على الجبل نشوف الأهل والأصحاب نطلع على الضيعة هيدا هو عادة سكادجول المزدحم لللبنانيين الراجعين من دول الاغتراب.

ضمن موسم الفوتبول بس صرنا على الخواتيم وهلأ صارت حامية كتير صح ولا لا؟ بعد الأسئلة والترجيحات بالمونديال 2026 كل حدا بيحكي مع التاني مرحبا أنت مع مين؟ ما بقى في يقول أنا مع مين لأنه في كتير منتخبات خلص بطلت موجودة على الساحة ويلي باقيين رح ننتظر الليلة وبكرة الكلام الفينال بالمونديال.

للتواصل معي بهالفترة صرتوا تعرفون رقم التليفون 09-218-233 أو رسالة صوتية أو نصية على الواتساب 70-959-111. ومثل كل مرة منسألكن شو توقعاتكن بالنسبة للعبة.

الليلة بمنتصف الليل المواجهة قوية بالمونديال بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي. هالمباراة بتقدر تحدد لنا المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026. برأيكم مين رح يربح؟ 12 منتصف الليل، خلينا من هلأ، خصوصا إذا أنتوا عندكم توقعات من وراء المتابعة ومعرفتكم بدقة الأداء عند المنتخبين الفرنسي والإنجليزي. بضحكني بالموضوع، كتار بيحبوا يقولوا أنه نكاية بالرئيس أو نكاية بالملكة بدنا المنتخب التاني، كتير بضحك. مثل ما بدكم، نحن بلد ديمقراطي، بس بالنهاية اللاعبين الأوفر حظاً اللي رح يوصلوا منتخبهم الفرنسي أو الإنجليزي إلى بطولة كأس العالم. فيكن تحكوني أو تبعتوا لي على الواتس أب لحتى دخل أسماءكن بالقرعة، ما تنسوا الاسم الكامل. والجوائز كتير قيمة من إذاعة لبنان الحر بيقدموها السبونسرز يلي منحترمهم، ودايماً هني الإيد اليمنى لإلنا، نتكاتف سوا لحتى تنجح برامجنا.

0: فترتكم تشاركوا معنا، اتصلوا بصوتكم، اعطوا اسمكم بالكامل، هيك بيدخل اسمكم بالسحب، نقدر نعلن عن الرابح بالتوقعات بعشرين تموز، والجائزة هاتف خلوي تقديمة جي جي سيل من زوق مصبح أدونيس، رقمه 70-399-302. هو شريكنا بإنجاح برامجنا، وإن شاء الله يلي بيربح يستحق هالهاتف الخلوي. أول اتصال بيكون منه على لبنان الحر، وإلا ما بنعطيكم الهدية. تذكير تذكير كتير مهم، كل يلي ربحوا بالأيام الماضية يشرفوا على الإذاعة قبل 31 تموز لتسلم جوائزهم. وأنا مثل كل نهار سبت عندي جوائز لإلكم مهضومة وحلوة. أول حدا بيتصل فيه رح أقول له شو هي جايزتهم. في منهم اشتراك رياضي بنادي رياضي ديكاتلون سبورتينج كلاب أدونيس، في عنا دعوة لشخصين على العشاء ريستوران إسكلابيو بدوما، في عندي اشتراك لمدة شهر كمان ببلاك بوكس جيم كاسليك، وعندي كمان بولينج جيم لأربع أشخاص فيكم تحصلوا عليه من ريزورت جولدن ليلي بالعبدية بعلي. أول اتصال رح شوف من مين ورح شوف شو هي الجايزة اللي بتطلع له. ألو
1: ألو بونسوار.
0: بونسوار مدام، مين معي؟
1: معك نهاد كحيل.
0: أهلا وسهلا فيك ست نهاد، بدك تحطي توقعك ولا؟
1: نعم نعم
0: تفضلي.
1: بدي أحط توقع
0: بين فرنسا وإنجلترا، مين تتوقعي؟
1: المنتخب الفرنسي.
0: فرنسا. أهلا وسهلا فيك مدام كحيل.
1: ميرسي.
0: شكرا. هيدي مناسبة بأنك اتصلتي في مدام، رح أدعيك على تاخدي هالجايزة، تروحي تزوري ريستوران إسكلابيو بدوما وتشوفي المنطقة شو حلوة والريستوران أكله شو طيب. دعوة لشخصين أنت وحدا بتختاري، موجودة الدعوة مع الفاوتشر على الريسبشن عنا بالإذاعة ابتداء من يوم الاثنين بين العشرة والتنتين. شرفينا مدام كحيل. مهم عندي فقرات مثل العادة مهمة بتهمكن وبتهمنا جميعا. أول شي بدي أحكي عن مهرجانات أعياد بيروت مبارح يلي انتقلت من واجهة بيروت البحرية إلى النقاش. ما مهم المطرح، يمكن صار بعد أوسع وأفسح، ولكن الأهم كان الافتتاح بصوت عبير نعمة. عبير نعمة مثل العادة أدهشت الناس، بس أدهشتنا أكتر بمواضيع متعددة. يعني هيدي الفنانة أنا اكتشفت قديه عندها قدرة على التنزه، فينا نقول التنقل بالأنماط الموسيقية العديدة. هالصوت الليريكي تقدر تطلع فيه تحاول تعطي إشياء طربية، غنت جزائري أغنية يا زينة، واستقبلت أمين بابيلون يلي هو مطرب شاب من الجزائر إجا خصيصا ليشارك معها بهالأغنية. مارك في غنية موجودة بعتقد عنها يا زينة، هيدا من الفولكلور الشعبي الجزائري، بغنية أمين بابيلون عاد توزيعها مرة جديدة، غنتها هي وياه هو على الجيتار وهي حده بالميكرو، عملوا دويتو كتير حلو. غنت باللغة الفرنسية وغنت باللهجة المصرية أغاني عديدة، وغنت أهم شي تكريم للعملاق اللي منعتبره الراحل الحاضر دايما زكي نصيف، لأنه الأسبوع الماضي تم الاحتفال فيه لأنه صار عمره 110 أعوام لو كان بعده عايش لغاية اليوم. زكي نصيف يعني هو اللي حط إذا بدكم الفولكلور اللبناني الشعبي على الدائرة العربية كلها. تعرف العالم العربي على الفولكلور الشعبي من خلال الأغاني اللي ألفها وكتب كلماتها زكي نصيف. شو بتحب تسمعني مارك على زكي نصيف؟ هي غنت عبير نقيلي أحلى زهرة.

0: سمعت صوتها شو حلو وشفتوا قدي هيدي الأغنية بصوتها، بحسه مثل البلور النقي جدا. بدي حييكم جميعا. أول شي ربيع نقولها بدي أسمعك شو بعتلي مثل العادة، اتصالك فينا دايما دايما دايما بيحملنا هيك أجواء حلوة. خلينا أسمع شو بعت.
1: إيطاليا ربحت مرتين متتاليتين والبرازيل كمان، مجددا ربيع نقولها.
0: لا أنت ما عم تبعتلي شي قديم.
2: شرب الكل إيمان تجس بكل البلدان،
0: أيوة
2: دخلك تحنن علينا زيح المقاسي عن لبنان. بونجور مدام مريمة،
0: أهلا وسهلا،
2: هلا بنعاد على الجميع، على كل شربل اسم شربل بالصحة والخير وعلى كل أسرة الإذاعة تحياتي إليك بالكل.
0: أهلا وسهلا فيك. عنا عيدين بعيد، عيد القديس شربل وعنا عيد مارلياس الحي. هيدا مناسبة لأقول بونفات لكل اللي بيحملوا اسم شربل ولكل اللي بيحملوا اسم الياس بجميع مشتقاته، وحتى الإناث إليان وإلي وللوس والبتكونية. وأنا هون هيدا مناسبة دايما بهالنهار بتذكر ودايما للفنان الياس رحباني. هو صديق عزيز لإلي ولكتار من الإعلاميين. هو الإنسان الطريف الخفيف ويلي قابض على كمية كبيرة من القلق يلي حولوا إلى عطاء بنتاجات طويلة وعديدة وغنية. بذكره هلأ اليوم لأنه عمل أغنية لفريال كريم لإله وغنتها في ريال. عم بيزعلني للو في أهضم منها هالأغنية، خفيفة طريفة ومهضومة. وفريال كريم الله يرحمها كانت على طول ضلت قله يا استاذ الياس ما بقى تزعلني، أنا إذا زعلت ببكي. فأعمل ليها غنية عم بيزعلني للو، بقله ولا ما بقله؟ فينا نسمعها؟ أنا شخصياً تعرفت عليها وكان عندي حظ أني أتعرف عليها لفريال كريم الله يرحمها قبل ما تعطينا عمرها. ونذكر كلنا أن فنانة ازداد تعلقها بالفن ونظرتنا لها لما توفت على المسرح. ما مرضت، كانت بعدها صبية بس يمكن كان عندها شوية متاعب بالقلب. هي وعم تحتفل بأحد المرابع الليلية بعريس وعروس عم بتغني لهم، بنص الغنية انهارت فريال كريم وهي كانت ودعوها ببسمتها العريقة الجميلة. وعم بزعلني للو من تأليف الياس رحباني.

هيدي مأخودة من حفلة ولا أهضم منها هالحفلة، لأنه بيطلع صوتها على القد. نعرف ريال كريم منا مطربة، هي مؤدية طريفة، الأغاني تبعولها هيك من التقطيع الجميلة، والأهم هي ممثلة كوميدية ولا أهضم من هيك. راح أخذ

0: عودة اثنين متوقعتهم يربحوا.
1: يلا
0: حس انه فرنسا بدها تجيب اثنين قبل انجلترا واحد.
1: ايه.
0: وكمان الارجنتين تجيب ثلاثة واحد
1: قبل
0: اسبانيا.
1: هلقد
0: وميرسي لك حبيبتي جورجيت متى.
1: اهلا وسهلا فيك ست جورجيت. انا بنبسط لما الستات بفرجوني عندهم اهتمام وعندهم تعمق بالمونديال، لان انتو احسن مني. انا ابدا عم بحاول اتثقف بس ما عم بتوفق وما بعرف. بتكل على غيري. حنا بسمعك.
2: مساء الخير ريما.
1: يا هلا فيك.
2: كيفك؟
1: اهلا وسهلا.
2: انا بدي اخرج عن الموضوع.
1: ايه لوين بدك تروح؟ لوين بدك تروح؟
2: انا عم بعمل دعاية لإلي
1: ولا شيء
2: ولا لغيري. انا بقدم شرحة كرز.
1: يا الله ما اهضمك.
2: تخيل واحد بيربح بيجي طفى ساعد بده.
1: من وين اي ضيعتك؟
2: تحية لطوني لحوت بيروت، لانه بستان طوني لحوت بيروت. معك حنا ريف حشيكي.
1: عرفتك استاذ حنا، بس بدنا اكيد انا رح اخلي اللي رح يربح هلا بفضلك يتواصل معك وهيك بتحكوا مع بعضكم. بدك ضيفوا سلة كرز من عندكم ومن الضيعة، وبنفس الوقت بدك تستقبلوا على فنجان قهوة غير شكل، تكون هيك الود والألفة بيناتكم، خصوصا إذا كان جاي من منطقة ساحلية ومشواره طويل لعندكم. بشري أنت أظن صح؟ في أهضم منهم المستمعين. هيدي جسور التقارب والتحابب.

0: بوجه تحية للمستمع عصام. عصام كان كاتب شيء ومحي عارف ليش. أوكي ومين معي كمان؟ جون بايد قلنا له مرحبا بعدنا. أوكي حنا رجع جاوبني شو؟ إيه حنا بيك
1: تتريمة.
0: نعم
1: على أحلى تروية
0: كمان
1: وعلى أحلى غدا.
0: إيه
1: بيجي لعندي على أحلى تروية وعلى غدا
0: يخليك.
1: أنا جيت تحت الكرزيت
0: خليك بصحتك. أوه كمان صرنا هلأ
1: تفصل معي عرامي.
0: أوكي رح حط رقمك. أهلا وسهلا فيك وشكرا لكرمك والله يطول بعمرك. حلو نحن قلنا له فنجان قهوة صار فنجان قهوة وتروية أو كيس وسلة كرز. هيدا الحلو عنا نحن بلبنان.

الحدث الفني يلي كل الناس عم تحكي عنه بين مؤيد وبين غير مؤيد أو رافض هو إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بعد سجن لفترات طويلة لأمد طويل لمرات متكررة بعد جلسات منها تغيب تعذر حضوره ومنها تأجل. وبتعرفوا المعمعة حول فضل شاكر بدأت بطابع أمني عسكري وصلت إلى الطابع السياسي وبعدين تدخلت الطائفية، يعني صار كل حدا عنده مشكلة طائفية مع الطائفة التالية صار يحبه أو يكرهه لفضل بحسب، يعني كل شيء عنا بلبنان يطيف. ولكن في شغلة ما بيقدر الواحد يهرب منها وما بيقدر ما يشوفها، أنه دايما عنا وطن وعنا حامي الوطن يلي هو الجيش، ما حدا تاني. الله بيحمي الأوطان كلها، ومن بعد الله على الأرض في الجيش يلي بيحمي الوطن، صح؟ أي حدا يتعرض بالكلام البذيء أو الشتائم أو على السوشيال ميديا للجيش من رأس الهرم لأصغر نفر بالجيش طبعا يجب أن يحاسب. كيف بقى إذا حمل سلاح بوجه الجيش بوجه العناصر وصار فيه تصوير وصار فيه وثائق توثق إلى ما هنالك؟ من الناحية الثانية يبرأ فضل شاكر وما بعرف بيصير الحق على تليان بالآخر؟ المهم اللي بدي أقوله، مني قاضي، لا قاضي دفاع ولا محامي دفاع ولا قاضي تحقيق، بس أنا رأيي كإعلامية بحب الفن وبحب الغناء وبحب كل شخص صوته حلو شو ما كان، لبناني أو حامل جنسية تانية وعايش بلبنان. أنا عم بحكي فن، ما بقدر أتقبل بصراحة ولا بقدر عقلي يستوعب أنت الفنان المرهف، أنت الفنان يلي دورك تزرع بقلبي جمال وحب وحلم وتزرع بقلبي شعور بالفرح وبالترفيه وتخليني حسك أنت بتشبه كلمات الأغاني الراقية، الأغاني الراقية كلماتها يلي بتسمعني إياها وبحفظ لك إياها. كيف بدي استوعب فجأة أنك أنت بدل ما تحمل بإيدك الميكروفون تصير حامل بإيدك السلاح؟ مين ما كان أي فنان مش بلبنان، بالعالم العربي بالعالم كله، أنا ما بستوعبه يحمل بإيده سلاح أن يشهر هذا السلاح في وجه أي إنسان، أي إنسان بوجهه، مهما كانت الأسباب، مهما كانت الدواعي، مهما كانت الحجج. اعتذار، تبرير، صار موضوع بحث آخر. رأيي قلته بصدق، ومش بس لأنه فضل شاكر، أي حدا من المطربين والممثلين اللي منحبهم ما في اتخيلوا يوما ما يحمل سلاح وتصير اللغة تبعه لغة دماء. أنا معود عليه لغة النوتة، لغة الجمال والحب والترفيه.

عم نسمع فضل شاكر ومنه موجود حاليا بلبنان، لجأ إلى قطر وهنيك بانتظاره الإقامة وربما الجنسية. الله يوفقه، وإذا فعلا يعاني من أمراض لذلك تم التعجيل بإخلاء سبيله بقول له سلامته. أما إذا كانت هيدي حجج واهية بالقانون الله يسامح. ورغم هالشي كله أنا بقول الله يسامحك فضل شاكر، كرهت الناس فيك لفترة طويلة، ويلي عم بحبك اليوم عم بحبك نكاية بحدا تاني بطرف أو أطراف أخرى، مش معناتها أنا مع الآخرين، بس بعد بكرر ما بقبل فنان وسلاح ما بيزبطوا. أنت سلاحك صوتك، أنت سلاحك هل بتحمله الميكروفون، ونحن علينا نزقف لك لأنك بتجسد لنا أول شيء السمو والرقي والإنسانية. بكتفي بهذا القدر أنا شخصيا عن موضوع فضل شاكر، لأنه يمكن صار لازم أحكي. بكل الفترة كان مسجون فيها أو متواري كنت أنا أخذ موقف ما مرق له ولا أغنية ببرنامجي. بالنهاية أنا بحترم رأي الإدارة وقرارات الإدارة بالمكان اللي عم بشتغل فيه. الله يوفق الكل، والله يسامح اللي

0: يسعد أنا وياكم نقطع الخبر من لبنان الحر. عندي تعليق من أحد المستمعين أظن علي عز الدين بيقول لي قصة فضل شاكر بحكم معلوماتي الخاصة ستورط بدم الجيش وتبرئته هي مقدمة لتبرئة نحس عيتر و حاطت 3 نقاط. بهيك بلد شو بدنا نقول عن هيك قضاء؟ أنا ما عندي تعليق على كلامك، هيدا الكلام أنت على رأيك وعلى مسؤوليتك. عصام شو بتقلي على الواتساب؟
1: إيه بونسوار،
0: أهلا وسهلا.
1: كتبت شيء محايته.
0: إيه ليه عم تكتب وتمحي؟ ليه؟
1: بدي أقول لك شغلة.
0: تفضل.
1: أنا بدي أعتبر أنت ربحان اليوم.
0: ليه؟
1: وجورج سويدي ربحان.
0: نين.
1: وفيلكم مني
0: جايزة.
1: ولحمنا كمان. أحلى صينية عصافير.
0: عصام انت صياد عصافير ماهر، يعطيك العافية. حرام حدا نقوله قلب انه يلتهم العصافير. سامي الصائغ تحياتي لإلك، عم يبعت لي. ومين كمان اجا بعد معي مرة جديدة؟ اوكي بليز، انا بكتفي مره واحده لما بتبعتوا لي فويس، ما بحب مره ثانيه ارجع نعيد، لانه بدي افتح مجال للمستمعين الاخرين كان من لبنان او من الخارج انهم يتواصلوا معي باي شيء.

بدي أخبركم أصدقائي عن رحلة بحرية كنت مدعوة عليها يوم الأحد أنا ومجموعة من الأصدقاء من الإعلاميين. هالرحلة هي على متن باخرة سيدر وي.

0: هالبحرة انطلقت من بيروت من الزيتونة باي وتوجهنا إلى البترون. كانت مناسبة أنه نعمل تجربة بحرية جديدة، نتطلع قطعنا كل هالمسافة بس بهالساعة وربع نحن عملنا نمخر وعباب البحار مثل ما بيقولوا. قدي وفرنا على حالنا مناظر من زحمة السير، وقدي هيدا المشروع اللبناني للسياحة الداخلية جدير أني أنا صلت الضوء عليه، خصوصا أنه هو من فكرة قديمة متجددة. رح أحكي عنها أكثر مع صاحب هذه الفكرة والمشروع الأستاذ مرعي أبو مرعي، يلي من فترة عملوا افتتاح على مرفق جوني، وصار في بوقتها لغط حول تفسير هالمشروع بحضور وزيرة السياحة، بحضور كمان كل الفعاليات وكمان النائب نعم فرام، وصار في لغط انه هيدي البخرة للأستاذ نعمت، لا للأستاذ مرعي، لا لاتنيناتهم سوا. انا حبيت اخد التفاصيل كلها من المصدر الاهم، وقول اولا مبروك أستاذ مرعي ابو مرعي، انت معي مباشرة على الهواء من لبنان الحر، مبروك انطلاق هالرحلة يلي بلشتها من زيتونة باي الى البترون، وعرفت انه المشاريع تتتالى بالايام المقبلة. الله معك.
1: مرسي، يعطيك العافية لك ولكل المستمعين.
0: أستاذ مرعي، أنت منسميك البحار الأول، لأنك رغم كل العواصف البحرية اللي صارت معك مهنيا بلبنان ولا موجة قدرت تقوى عليك، ضليتك أنت الناجي الدائم، لأنك وطني، لأنك محب للبنان، ولأنك محب لمهنتك. أنت بتحب السياحة الداخلية البحرية، خبرني أكثر عن مشروعك سيدر ويفز.
1: أنا صراحة مهنتي بالبحر وبحب البحر، ولبنان الله خلقنا إياه عنده وجهة بحرية غنية جدا جدا جدا، نحن مش عارفين قيمتها أبدا.
0: نعم.
1: فكانت الفكرة السياحة الداخلية هي بس لحتى نقدر نعرف السائح اللبناني على الواجهة البحرية اللبنانية، وعلى الساحل اللبناني من الواجهة البحرية.
0: نعم.
1: هذه كانت الفكرة. هلا بس بدي أعقب على المقدمة تبع حضرتك، إنه في عالم عم بتقول هل بيخرى لمستر نعمت فريم ولا لمرعي أبو مرعي؟
0: نعم.
1: أكيد أنا وصديقي وصديق عمري أستاذ نعمت فريم، أنا ويا حال واحد وجايبي وحدة.
0: أيوة.
1: ما في شيء بيفرقنا. وأبدا بخرتي بخرته وبخرته بخرتي، رزقي رزقه ورزقه رزقي.
0: حلو، قديم الوفاء.
1: هولي مرسي، هولي خليني نصيدوا بمي اللي عم بتصيدوا مثل بقولوا، خليني خيطوا بغير مسلي يعني. ما في هذا الموضوع أبدا.
0: أوكي.
1: مستر نعمت فريم ابن كسروان، ابن كسروان عند مرفق
0: طبعا،
1: عند مرفق جوني، وكل همه مرفق جوني
0: يدعمه،
1: وطلب مني بخبرتي أنا بالبحر أنه بهمنا نشغل مرفق جوني. وصار الاتفاق أنا ومستر نعمت لأنه نشغل مرفق جوني.
0: نعم.
1: هيدي هي فقط العملية، مش أخطأ من هيك.
0: طيب مرفق جوني هل هو مخصص عادة للملاحة ولا فقط لاستقبال الزوارق الصغيرة؟
1: أوكي، مرفق جوني طبعا ما بيحمل أكبر من السيدر ويف.
0: أوكي.
1: يعني سيدر ويب
0: هي أكبر شيء،
1: هي أكبر شيء ممكن تدخل، وعم تدخل بي بي بي بي
0: براحة. أوكي.
1: ولكن هذا إنجاز أنه جهز مرفق جوني، جهز قاعات المسافرين، صارت من أهم القاعات الموجودة بلبنان.
0: نعم شفناها.
1: نعم. اوكي، افضل من قاعه مرفق بيروت، ولا ما في اساسا، او قاعه طرابلس، قاعه كثير منظمه ومرتبه يعني، حتى مش بس بلبنان، حتى بالحوض المدل ايست هون عندنا يعني، لبنان سوريا او مصر، ما بتخيل انه في ارتب من قاعه مرفق جوني كمسافرين، قاعه مسافرين.
0: أوكي. هيدا كتير دليل مهم. هل ستنطلق باخرة سيدر ويفز إلى اللاذقية، إلى مرسين مثل ما حضرتك أعلنت، وهل ستتوسع إلى قبرص؟ طيب قلتوا هالشي بالمؤتمر.
1: هل ستنطلق؟ أوريدي عم تنطلق.
0: هل ستنطلق إلى اللاذقية ومرسين؟
1: نعم نعم، مش حتنطلق، انطلقت أوريدي عدة رحلات.
0: أوكي.
1: والتنين عندها كمان رحلة
0: كمان.
1: لا لا، هلا عم نعمل جمعه سبت احد.
0: أوكي.
1: حقيقه استحدثنا الجمعه سبت الاحد الرحلات الداخليه هون. هو لنضلنا ستاند باي لا لا لا لا فك اللغز تبع جزيرة قبرص.
0: هيدا اللي بدنا نحكي فيه.
1: نعم حنحكي فيها هلا، ولكن عم ننطلق من جونيا على اللاذقية وعلى مرسين بتركيا ذهاب وإياب، ما في أي مشكلة، وهيدا صارت يمكن الرحلة رقم 10.
0: كتير
1: مش حننطلق، أوريدي انطلقنا.
0: طيب كيف بدهم المسافرين اللبنانيين يعني اللي حابين يعملوا هالتجربة بدهم يدخلوا إلى صفحتكم للحجز؟
1: نعم نعم مثل او اي حيلا مكتب سياحه وسفر بتعاطى بتعمل معنا مثل اي شركه طيران.
0: اوكي،
1: كيف بتفوت، كيف المسافر في يروح عند الميدل ايست مباشر او في يروح عند ترافل ايجنس تبعه.
0: طيب بتحب نذكر الاسعار لانه عم بنقرا مع الاسف يعني عم بيقولوا غالي الاسعار واسعار منا بمقدره المواطنين.
1: ما بعرف إذا غالية ولا رخيصة، بس كلنا بنعرف نحن سعر المازوت والنفط اللي صار من بعد قصة مشكلة هرمز بودي هرمز. وأنا اللي بفتكر إنه إذا حافظ براسي هلا حافظ للأسف سعر لبنان داخليا. إيه
0: داخليا أنا بفضل على... نحكي عنه.
1: أوكي. داخليا ذهاب وإياب من البترون، من الزيتونة بيع على البترون وروحة 20 دولار وراجع 20 دولار للي فوق السن، واللي تحت السن 10 دولار روحة و10 دولار رجعة.
0: كتير أسعار مدروسة كتير مش شوي يعني.
1: ما بعرف إذا هيك، بس هو اليوم بتعرفي حضرتك بتعرفي كتير منيح إنه بدي ينتقد بدي أوصوا على المشروع قبل ما يوصل.
0: طب هل مرعي أبو مرعي هو المستهدف بصراحة يعني كل مشروع بتقوم فيه؟ يعني بعد ما نسيوا إنه الأورينت كوين قدي الباخرة الأجمل يلي كانت هي لسان حال لبنان تطلع على قبرص وعلى تطلع على اليونان وعلى تركيا كل الجزر، كيف غرقت قدام بمرفق تفجير مرفق بيروت؟ بعدهم لهلأ عم بيستهدفوك؟ بعدهم لهلأ عندهم مشكلة مع مرعي أبو مرعي؟
1: هلأ عم بيستهدفني صدقيني. أنا بدي أقول أنه اللي عم تتناولني على طول جريدة الأخبار. جريدة الأخبار والله والله والله هاي ثلاث مرات عم أقول والله لا بعرف مين مديرة ومين رئيس تحريرة ولا بعرف وين مقرة ولا بحياتي ماسكها لهالجريدة، بس ماش اللي هي بتتناولنا. لما عملت 11 أزار، لما كانوا مسكرين المطاعم والداون تاون وسط المدينة، كان معتصمين بثمانية برياض الصلح وجماعة 14 ندينا نفتح البلد ونطلع نقطة وسطية بشكة حركة سياسية، فتحنا كل المطاعم وقد ما كان في إقبال قمنا لحتى نحن نغدي العالم، قمنا جبنا كمان استعنا بسندويشات من خارج المطاعم لأن المطاعم كلها انتلت، عبينا المطاعم فتحنا البلد.
0: معروفة هذه
1: جريدة الأخبار.
0: جريدة الأخبار
1: حطيت انه حركة الشاورما الطاير مساعد ما كان في عجقة حدا هيك يمكن من اللي بيعمل هيك بيعمل شو عبيناولو ساندويس الشاورما هيك مثل ما بيقولوا طوزوا اياه بالعربي الدارج. صوروا بس هالمشهد قالوا حركة الشاورما صورة او حركة الشاورما هيدي هيك
0: يعني استهداف لك هيدا مباشر بعده مستمر.
1: مع اني ما بعرفهم بس انا اليوم بحب الاعلام وحضرتك اعلاميه وبعرف انك يمكن حتنزعجي مني اذا بدي اتناول. انا الاعلاميين عندي هن السلطه الرابعه بل بالعكس هي السلطه من اهم السلطات
0: الموجودين.
1: سلطة الفاعلة، ونحن لبنان متميز بالديمقراطية ونحن متميز بعالمنا، نحن متميز بعالمنا العربي خاصة بحرية الرأي.
0: صحيح
1: كثير حرية الرأي متفقين عنه.
0: أوكي.
1: ولكن ما بنتميز نحن بالابتزاز انه والله في بعض هيك المتزوزين انه بيقولوا لك مرحبا بطريقتهم لتشربي قهوة معهم لترضيهم.
0: انت ما بتحكي عنهم ولا انا رح احكي عنهم لانه عندي بعد دقيقتين بدي احكي عن قبرص. هيدي كتير ضرورية جزيرة قبرص، متى ستسمح للباخرة سيدر ويفز لحتى تروح تعمل زيارات ملاحية؟
1: أوكي، نحن مثل ما سبق وشرحنا نرجع منقول قبرص حاولت أكثر من مرة تقدم على الشنغن وطلبوا منا، لما هلأ قدمت ورقة لسنة 2026 كانوا مقدمين بالجدول تعيتهم للاتحاد الأوروبي إنه هن عندهم بس ركاب تجي بالجو، ما عندهم رجل لين. هلا فيك تطلع باليخت هلا من هون على قبرص، هلا سيدر ويف وسيدر ويف هلا فينا نطلع كرحله برايفت خاصه،
0: بس مش مع ركاب كتير،
1: بس لا ما خصش كثير ولا قليل كرحله خاصه. أوكي. بس لتعملي رجل لاين تروحي وترجعي وهيك بده يكون في علم وخبر عندهم عند يعني احنا اليوم بالطبيعي بنعطي علاقتنا كنقل بري نقل بحري مع وزارة النقل، ولكن لما يكون في خط ثابت رجع لاين بين دولة ودولة يمكن بكون له ويندو معين مع وزارة الخارجية، فوزارة الخارجية طالبة مننا شوية تريس بس ليكونوا لحتى ما يرجعوا يعدلوا على الأوراق اللي قدموها للاتحاد الأوروبي، لأنهم مقدمين بس عندهم بيدخلوا سواح عن طريق الجو، هيدي نقطة على السطر فقط.
0: ما في أي سبب آخر
1: أبدا. والباخرة إجت من قبرص على جوني. فبس
0: هي وصلت لها، هي باخرة أجنبية.
1: آخر كول قبل ما تيجي على جوني كانت بقبرص.
0: طيب لكان دحضا لكل هالشي، أنا بقول من خلال منبري أي حدا عم يسمعني ومهتم بالسياحة الداخلية ما بين زيتونة باي والبترون يفوت يتواصل معكم على صفحتكم سيدر ويفز، وأنا بنصح لأنه جربتها وكتير خرج العائلات وخرج الجروبات كمان. في شي بتحب تضيفه بهالخصوص؟ ومنشجع طبعا إلى اللاذقية ومرسين، هذه كمان صار موضوع تاني حتى يعملوا يدخلوا لعندكم على الصفحة ويعملوا الحجوزات.
1: أكيد، بس أنا بشجع إنه يتعرفوا أهل مرسين وأهل اللاذقية على الساحل اللبناني. أنا همي
0: حلو
1: البيبي تبعي هو الساحل اللبناني. يمكن إذا بدي أحكي على الساحل السوري والساحل التركي هذا صار كوميرسيال، بس أنا فعلا البيبي تبعي هو بدي أعرف العالم على الساحل اللبناني. وأنا برجع بقول بدي أختم يمكن 90% لحتى ما أقول 95% وأكثر اللي طلعوا وجربوا البحر هني أول مرة اكتشفوا السفر بالبحر ومتعة البحر هو معنا من 2005
0: لهلا. مظبوط، أنتوا الأقدم. طيب أنا بتمنى لك التوفيق أنت والباخرة وكل الطاقم اللي معكم، وتحياتي لكل الناس اللي عم يشتغلوا معك بمحبة، ولبنان الحر بحيك. أهلا وسهلا.

لحظات منكون مع موجز لنشرة الأخبار، ومن بعدها بتابع أنا وياكم نقطة على الخبر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطي، وفي بنت جبيل دمر الجيش الإسرائيلي مقر الصليب الأحمر اللبناني. نعت بلدية فرون في بيان أحد عناصر الجيش اللبناني الشهيد أحمد سامي خليل الذي استشهد أثناء تأدية واجبه. في نداء إلى المسؤولين طالب أهالي وبلديات ومخاتير وفعاليات قضائي مرج عيون حصبية بفتح طريق الخردلي بعدما أقفل خلال الأعمال الحربية التي دارت في محيط النبطي، وأرغم سكان المناطق على عبور طرقات البقاع للوصول إلى أعمالهم والحصول على حاجاتهم. يحتفل غدا بعيد القديس شربل شفيع لبنان والعالم، وللمناسبة يترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذبيحة الإلهية الخاصة بالعيد في كنيسة مار شربل عناية. علقت إيران العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسرعان ما ردت باكستان داعية إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وتجنب زيادة التصعيد. في الأثناء قال مسؤول عسكري إيراني لوكالة فارس: إذا هاجمت أمريكا البنى التحتية الإيرانية فيجب إخلاء مطاري دبي وأبوظبي ومينائي الفجيرة وجبل علي فوراً. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وصف الهجمات الإيرانية على البحرين الكويت والأردن بأنها جرائم حرب، مؤكدا أنها تستوجب المساءلة والمحاسبة. أخيرا أفادت مصادر أمنية يمنية للحدث بأن قراصنة صوماليين احتجزوا ناقلة نفط أزانا بتنسيق مسبق مع ميليشيات الحوثي. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: نتابع أنا وياكم نقطع الخبر من لبنان الحر. أنتوا عم تسمعوني فيكن تجاوبوا على السؤال يلي قلت لكم إياه، وأنا بتابع أنا وياكم الفقرات. مين بتتوقعوا الفوز الليلة على منتصف الليل باللعبة بين منتخب فرنسا ومنتخب إنجلترا؟ على اتصالاتكم هي بتكون 09-218-233، فيكم تبعتوا لي رسالة نصية أو صوتية على الواتساب 70-959-111. إلي إلي إلي عندي جواب، عندي سؤال. إلي أنتون من كندا.
1: بونجور مدام ريما.
0: بونجورين، مرسي، كيفك؟
1: بدي شارك معك، نحن من المغتربين، بدي شارك.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بالنسبة لقصة فضل شاكر، هو غلط كتير ما في شك يعني، وخربط وحمل سلاح ووسخ، وهو مش لحاله يعني، تورطوه وتحمس مهم، بس في النهاية هو انتهى، مش بقى منه إلا صوته، مش إلا صوته، والدليل إنه فعل من لبنان يعني. يعني أكيد في وسطات وفي شغلات حتدخلوا
0: حماية لإله، أكيد
1: بالنهاية صوته حلو، ما فينا ننكر هالشيء، وأنا عطول بسمع له بصراحة. بس بمرحلة من المراحل خربطه مش لحاله، بكتير خربطه. يعطيك ألف عافية.
0: مرسي إلي. أنا طبعا بشاركك بالرأي إنه إيه غلط بحق حاله. توني عبر الواتساب شو بيقول لي؟
2: بونجورين. اليوم فرنسا 3-1.
0: وانت عائلتك شو توني؟ بدك تعطين الاسم الكامل، كتب لي اياه هلا. جوابتني توني رحمه. اوكي، مرسي لك، وسجلتك انا بالقرعه.

نحن لازم نفتخر بلبنان بفرقة المياس، بتعرفوا ليه؟ لأنه أول شي رفعوا اسم لبنان بالعالم، ورقصت الفريق يلي مؤلف من هالراقصات الحلوين مرتبين، وكل واحدة منهم المحترفة رقصوا مع الفنانة العالمية بيونسي. عن جد عن جد برافو، شي بيشرف يكون عنا أول شي هالناس يلي منفتخر فيهم ويلي قدروا يحولوا الرقص إلى لغة عالمية ويشتركوا مع بيونسي يلي هي عالمية ويلي عندها عدد ملايين من المتابعين، ملايين من المعجبين.

يعني بس نقول فرقة مياس بلبنان ما فينا ما نقول تحية كبيرة لمصمم الرقصات نديم شرفان، واللي هو أسس مياس ومن خلاله كتب لقصة نجاح عالمية. فعلا الإبداع اللبناني حاضر وين ما كان وبقوة بكل الأحداث وكل الفعاليات الفنية الدولية، وهالشي بيفيدنا نحن كتير. شاركوا مع مثل ما قلت بالليلة الختامية مع بيونسي، غنت أغنية درانك إن لوف. فرقة مياس كانت عم بتقدم لوحة راقصة مبهرة، ياريت في يفرجيكم إياها، بس فيكم تدخلوا على الجوجل وتعملوا سيرش تبعكم وتشوفوا المياس اللبنانية قديش كان عندهم إبداع وقدي عندهم دقة. بنيويورك على هالمسرح هيدا يانكي ستاديوم بمدينة نيويورك، كانت المناسبة احتفالا بمرور 30 سنة على المسيرة الفنية لجوزة النجم العالمي جايزي. فبيونسي لو ما فعلا فتشت عملت سيرش تبعها كتير عميق انه ايه هي ابرز فرقة من العالم استعراضية بتقدر تشاركني بهالعرض المميز، لو ما فعلا متأكدة انه عنا بلبنان فرقة المياس شي كتير رائع وعلى مستوى عالمي ما كانت استعانت فيهم. برافو مياس وبرافو لإلك بيونسي، عرفتي مين تنقي.

0: عندي كمان فويس بسمعه يمكن ربيع.
1: وهونيك فوق حدود السماء شامخ راسك يا قديس
0: عم تحكي عن مرشال
1: تفهم بالإشارة وبالوما وعشت على التل حبيس للعالم أنت الحبيب وبتداوي جرحه لهيب وللزير أقوى طبيب يا شربل هالحامي الحمى.
0: اهلا
1: مرحبا مدام ريما تحياتي لك استنى لك والله مش عم ساب عم بقدر احكيكي هلا
0: يا ربيع كمان
1: ابني على البحر
0: سلم عليه لابنك
1: قلت بحكيكي سمعت الاذاعه وبحب عايد كل الاسامي شربل بنعاد على كل اسره الاذاعه بالصحه والخير يا رب.
0: انا بما انك شو بتصير ابنك بدي اقول له انه في له هديه معنا. شو رأيك نقدم له بالبولينج جيم هو وأربع أشخاص ثلاث أشخاص يكونوا أربع على ريزورت جولدن ليلي بالعبادية بعلي. أنا حابة أقدم له هيك وقت حلو يلعب بولينج ويتسلى بتكون أنت معه.

0: عفك بيشغلك عالروح بتموني عالروح بتموني.
1: بدي وجه تحية لمسيو جوزيف فرحات دو باري بيقلي بور سو سوار سي بيان لا فرانس. انتو دايما دايما اللبنانيين فرنسا بقلبكم. رح سجل اسمك ويدخل اسمك معنا بالقرعة والجايزة تليفون سيلولير. ليش لا؟ حلو كتير. ولو كنت بفرنسا بنعطي لأصدقائك وقرايبك هون. إذا ربحت تقدمة جي جي سيل من زوق مصبح أدونيس. حلو كتير هالجايزة. موفق أنت وكل الناس يلي عم يتصلوا ويصوتوا الليلة. مين بتتوقعوا؟ المنتخب الإنجليزي أو الفرنسي؟

0: يا سيدي خلينا نسمع هالفويس.
1: بونسوار.
0: اهلا.
1: معك عصام شاهين.
0: ايه اهلا وسهلا.
1: انا بقول فرنسا 3-1.
0: يلا جود لك، دخلت اسمك على القرعة. كمان بدي اسمع حدا سامي تاني. الو.
2: مرحبا مدام.
0: تفضل سامي عضادة.
2: كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير.
0: تمام وانت؟
2: انا سامي عضادة. زبون قديم عندك.
0: مستمع قديم.
2: أنا بتوقع الليلة وحابب نشوف فرنسا عم تربح.
0: كلكن على فرنسا. برافو.
2: تصور إنه 2-1.
0: 2-1. أوكي. دخلت لك اسمك
2: واللي
0: بالكرة.
2: بيلعب أحسن يربح. ما غلط. بس أنا حابب فرنسا تربح.
0: أوكي. يا هلا فيك. خليلي ياك. نجوى شو بتقولي لي؟ إنجلترا بتربح اليوم. نجوى أبو كروم. رح سجلك. ولا. أول حدا بيقول لي إنجلترا بين كل اللي عم بيتصلوا أو يبعثوا. عصام ماذا تقول؟
3: هلو، تحية لك وللمستمعين.
0: أهلا فيك.
3: أنا بقول الليلة إنجلند بدها تربح.
0: إن شاء الله خير.
3: أوكي، إنجلند تربح على فرنسا.
0: أوكي، ويت أنسي، منتصف الليل هو الوقت الحاسم. كمان عندي فويس.
4: بونجور مدام ريما.
0: يا هلا.
4: أنا بقول بيربح المنتخب الفرنسي.
0: مين معي؟
4: يعطيك ألف عافية.
0: ما قلت لي اسمك. مرسي. بس ما قلت لي اسمك، كيف بدي أعرف أنا؟ فيك ترجع تكتب لي اسمك إذا بتريد. عندي كمان. أوكي، أنا بقول إنجلترا. بقول لي إنجلترا 3 فرنسا 2. أوكي، مين معي؟ حطوا لي أساميكم.

0: فويس
1: إميليو من السويد، أول مرة بشترك معك. بونسوار، كيفك؟ كيف صحتك؟
0: أهلا أهلا أهلا إميليو.
1: أنا بعتقد أنه أرجنتين تربح 3-0 ضد إسبانيا.
0: عم تحكي عن بكرة؟ أوكي،
1: نسلم على الكل.
0: إميليو شو عائلتك؟ اكتب لي إياها حتى ترجع تسجل فويس مرة تانية. Just mention your family name please. أوكي، إلي حاصروني، أبو إلي. أوكي، سجلت اسمك. Thank you. مين معي بعد؟ في كتير. جان، نعم.
2: هاي ريما، يعطيك العافية.
0: مرسي.
2: معك جان بايد. أنا ديجا ربحان، ما بدي اشتري،
0: ما ألزك.
2: أنا بدي سلم عليك وبدي عيد كل حدا اسمه شربيل وكل حدا اسمه الياس.
0: أوكي.
2: وخاصة ابن بنتي ليلو، بدي أقول له يخلينا إياه وينعاد عليه وينعاد على عائلته بصحة يا رب، والله يخلينا لبنان الحر دائما جمعنا.
0: تسلم جون،
2: يعطيك العافية ست ريما.
0: بون فيت لحفيدك ليلو، إن شاء الله ما يكون عم بيزعلنا ليلو. بسمع.
1: أوكي إميليو زيدان، مشان اليوم بعتقد تربح إنجلاند 2-0 ضد فرنسا.
0: مرسي، ثانك يو، اهلا فيك.
1: ان شاء الله تكونوا مبسوطين كلكم، وان شاء الله عيد مشرب يجي علينا كلنا خير.
0: مرسي إميليو، تحيه لكل المغتربين اللبنانيين الموجودين بالسويد. كمان انتوني هابر رح سجل بيقول لي انجلترا 2 وفرنسا 0. بست اوف لك لكلكم، ما فينا نقول احنا كلو ميور غاني. يلي اليوم اكثر واحد رح يلعب منيح ان شاء الله هو بيتهنى بالربح. وليد المصري.
3: بونسوار، معك وليد المصري.
0: كيفك؟
3: تربح انجلاند 2-1 على فرنسا.
0: اوكي، تابع ماري. ماري ماري ماري كتير بعتي لي فويسات، رح اسمعهم ورا بعضه.
4: بونسوار، يعطيك العافية.
0: أهلا.
4: أعطاني التعب في نص البيت.
0: إيه؟
4: أنا بتوقع فرنسا تربحها إنجلترا على الأقل 2-0.
0: أوكي.
4: وبالنسبة للفنان فضل شاكر،
0: شو بدك تقولي؟
4: حبه جل من لا يخطئ، تورط بس منه مجرم.
0: أوكي أوكي، أنا بحترم رأيك.
4: وبالنسبة لفريق المياس، كلهم بنات عيال بالزرع.
0: شفتي شو مرتبين؟
4: إيه. والفيديت العراس هون بنت على بنت خالتي.
0: شو اسمها؟
4: ماري أعطاني التعب في الشباك.
0: أوكي، هيدا اسميك، بس هي ما عرفنا شو اسمها.
4: يعني
0: كل حال من وجهها تحية.
4: من خلالها هي.
0: أوكي، بعد
4: بدي اقول لك اذا ربحت انا صار بقدر ابعت حدا يجيب لي الكادو.
0: ان شاء الله تربحي. حتى ولو ما جيتي
4: تليفون موبايل.
0: اوكي، نحن دائما بنحفظ لكم الهدايا، ما بنتصرف فيهم لحتى تشرفونا وتاخذون من الاذاعه. اوكي، في كتير بيجوا بيتصلوا فينا أكتر من مرة، ونحن بالنهاية رح نكون واضحين معكم. لما منسجل بالقرعة نحن بنعمل ترياج، فلترة، يعني الأشخاص اللي بيتصلوا هن زيتون أكتر من مرة، نحن طبعا نعطي الأولوية للناس اللي اتصلوا مرة واحدة بس. بوب، بوب من مدريد، كيفك؟ شو؟ إيفيفا إسبانيا؟ أكيد إيفيفا إسبانيا، إيفيفا إسبانيا، وهيك؟ مين كمان معي؟ حدا من السويد مرة تانية؟
1: عن جديد إميليو زيدان من السويد. هاي
0: هايين، هلأ حكيت لي.
1: مشان اليوم تربح إنجلترا على فرنسا 2-0.
0: أوكي،
1: وكل عيد وتبخير. طبعا عيد مشرب.
0: Thank you. كلك زوق. سامي صايغ.
5: اسمي سامي صايغ.
0: أوكي، أنت عطيتني جواب بلا اسمك، هلأ سجلته. يا عم ميدو، كيفك؟
6: ولا. بونسوار ميدو، معك من أبلح الأبي.
0: أهلا وسهلا فيك.
6: إنجلترا بدت أربح 1-0.
0: يلا سجلنا اسمك ضمن القرعة. سألوني، أو دايما بيسألوني أنت مع مين؟ أنا مع الربحان، لأنه الربحان هو أكيد يلي يعرف يربح، يعرف يلعب من الأساس ويلي مرن صح. هلا بيقولوا لي بتصير أشياء آخر لحظة، الربع ساعة الأخير، لقيت بعد أسرع من الربع ساعة الأخير، في هيدي الدقيقة الأخيرة أوقات كتير بتكون حاسمة، بتغير مجرى كامل باللعب. فكمان الحظ موجود.
5: الله معك، تحياتي لك، تحياتي لجميع المستمعين ومخرج الحلقة كير سعادة، عم بحكي من
0: أمريكا.
5: أنا كندا. بتصور إنجلترا اليوم رح تربح.
0: أوكي، أهلا وسهلا فيك. بعد عندي حدا ما أخذته، أكرم أكرم أكرم.
7: هلا بدخل اسمي على الانسحب على التليفون مشي.
0: شو أي اللي قبل؟
7: ايه مرحبا، يعطيك العافيه.
0: ايه اكرم،
7: اسعد اوقاتك يا رب، اسعد المساء. انا بتوقع انه فرنسا هي راح تربح.
0: اوكي،
7: معك اكرم فراش.
0: يلا سجلت لك اسمك على القرعه.
7: وكلك زو، يعطيك الف عافيه.
0: يا هلا، اهلا وسهلا فيك.
7: هلا بدخل اسمي عندي...
0: على ايه ايه ايه ايه ايه والله دخل، ايه والله دخل. how are you، good afternoon، ما عرفت مين. اوكي، نرسيس هواريان، انا بحييكم من بيقلي من برج حمود. ان شاء الله فرنسا بتربح. يلا سجلتك نرسيس، يعني بس بدي اتاكد لو سمحتوا، نرسيس اسم صبي ولا انثى؟

0: أنا ويكون عندي مزيد من الفويسات.
1: يا بوصولك يعطيك العافية معك عبد الخليل. أنا بقول فرنسا على إنجلترا، فرنسا 3 وإنجلترا 1.
0: أوكي مرسي. كمان عندي فاريان بيقول لي I'm a good man, I know that you're a good man, بس سوري يعني اسمك نرسيس. أكيد أنت ما بتشبه اسمك. رح أسمع هالفويس. ألو
2: يا حزام.
3: بونسوار سيمون، معك مروان حشروني. إنجلترا رح تربع 2-0 على فرنسا. أوكي.
0: أهلا شيك، أنا ريما مش سيمونا. مين كمان بعتقد كمان بسمع فويس.
1: يا بوصولك يعطيك العافية معك عبد الخليل. أنا بقول فرنسا على إنجلترا، فرنسا 3 وإنجلترا 1.
0: شكرا لكم، أنا أكتفي بهذا القدر لأنه صاروا كافيين لحتى ندخل بأسماءكم إلى سحب القرعة. وطبعا الجائزة رح تكون سيلولير تقدمة جي جي سيل زوق مصباح أدونيس. تابعوا.

قصة فنية شخصية أخذت كتير من وقت الناس على السوشيال ميديا بهاليومين يلي قطعوا، تتعلق بالفنان أمير يزبك. بدنا نحضر أغنية لألو، خد وقتك لألو. أنا مارك رح خبر شغلة طويلة. أمير يزبك أول شي معرفة فيها صداقة بيني وبينه، عنده هالمشكلة يلي طلع فيها على السوشيال ميديا وعلى صفحاته كلها، فيها شتائم، فيها ملامة، فيها لأمنة بحق زوجته اللي رح تصير قريبا طليقته. يعني هن مقدمين أوراق الطلاق ما حصلوا عليهم رسميا بعد. المهم يتهمها بأنه تزوجت صديقه. مشكلته مش لأنه تزوجت، مشكلته كيف تزوجت بعد ما حصلت على أوراق الطلاق. أخدوا عطا من العيار الثقيل صار بهاليومين. أنا انزعجت كتير لأنه بعرف الشخصين. صديقه اللي بيقول عنه هو حبيب أبو أنطون، شاعر الأغنية، زجال، ابن زحلة، حبيب كيف وحبيب كاس، وبيكتب أغاني حلوة لوائل كفوري وغيره. مهم، وأمير كلكم تعرفوا أمير يزبك، والمعنية بالموضوع يلي هي كان متزوجة وقريبا هني على أبواب الطلاق هي ملكة جمال سوريا للسن من سنتين اسمها رنيم أسحق. أنا تعرفت عليها أول مرة، ما كانوا بعد تجوزوا، كانت خطيبته. السنة الماضية كنت عم بقدم مهرجان تابع لقدامة الكشافي بمنطقة غادير، كان هو الفودات وعم بقدمه. عرفني عليها، شفته مع صبية حلوة، قلت له لذيذة هالبنت متواضعة، في شيء انت وياها؟ قال لي إن الله راد، وضحك، وكانوا اثنين مبسوطين انه عندهم سر الغرام ببين بالوجوه. المهم عرفنا بعد فترة راحوا أمريكا عملوا زواج مدني. معروف هو أمير سابقا متزوج وعنده ولدين وطلق، وزوجته موجودة هي والولاد خارج لبنان إلى آخره. أنا ما بتدخل ليش تجوز مرة تانية، ليش طلق قبل، موضوع ما بيعني لي. أنا زعلت منه كتير، وزعلت منه لرنيم إسحاق. حطت صور لإلها على السوشيال ميديا كتير انتيم، هي بالسيارة رايحين كزدورة هي ولحبيب أبو أنطون، وشوي عند وائل عم بتغني معه، وشوي عم بيتغدوا، وشوي عم بيكزدروا. قالوا وحطت زواجي من حبيب أبو أنطون. جن جنونه وجن لسانه لأمير يزبك، ما خلى كلمة ما بقى، انطعنت رجولته، وقال أكيد كان في علاقة بيناتهم من وراء ظهري أنا عرفت عليه، وما ممكن، ما صار لي شهرين أنا على خلاف معه، ما ممكن تلحق يصير في علاقة جدية أو يصيروا بدون يتجوزوا وهي منا مطلقة بعد.

شام سمعينا هالأغنية أنا مدمن حبك أنا، هيدا أمير القلية لرنيم إسحاق. بريف أنا شفته من شهر، كنا كمان بحفلة، قلت له وينا مرتك؟ قال لي خلص خلص. قلت له شو خلص؟ قال لي مش زبطين، وحكي اللي حكي مثل كل رجال بس يكون مقهور من مرته. أنا ما بعلق أهمية هالموضوع، بس حسيت أنه هيك مش زابطة وتكتمت. كان فيه بسهولة أنا أحكي ببرنامج أو أكتب على صفحتي، تكتمت ما بيعني لي، لحتى يقول لي طلقت رسميا بحكي طلق، وإذا بده وإذا ما بده ما بيعني لي هو وضعه بالطلاق، أنا بيعني لي وضعه بالفن. بس اللي زعجني الكلام والتهم يلي ساقها ضد مرته وضد صديقه. وفجأة اليوم بوعى بلاقي لكم يا حضرته كاتب على صفحته الموضوع بعتذر، وهيدي منا بس مرتي ولا طليقتي، هي بنتي بخار عليها، أهل عراسي وهو عراسي، شو صار؟ قال هني كانوا عم يمزحوا معي مزحة سئيلة مزحة تقيلة، وحطوا صورهم انهم مجوزين بس ليغيظوني، عم بيمزحوا معي. رحت اقرأ مرة تاني، طبيعيين هول هالثلاث اشخاص، في بعقلهم وعي، في بعقلهم حكمة، انه عم يتسلوا ببعضهم وبيسبوا بعضهم، انه حدا بيمزح بهيك طريقة؟ قلت يا عمي اصبط شيء، ابرم الصفحة، انه علقوا وعلقتوا حالكم فيها مسحات لا ترقى الى مستوى المسحة، ضيعتوا وقت العالم والناس كلها صدقت، وناس معكم ناس ضدكم، ناس عن جد قرفتونا زواجاتكم، قرفتونا علاقاتكم، تجوزوا طلقوا اصطفلوا بس تركونا بخير. يعني زعجتونا كتير على السوشيال ميديا، بتحكوا على بعضكم بعدين بتعتذروا من بعضكم. أكتفي بهذا القدر لأقول أنه المسحات إلى حدود، الغراميات إلى حدود، الخيانة إلى حدود، والذكاء مفروض بروس الفنانين ما يكون هالقد محدود.

يعني ما بعرف هيدي كلمات هالأغنية خربت لي بيتي على الغدا اليومية عند ضيوف. يا أمير ما بعرف إذا ساقة بتاكي الغنية لتشد الناس أو فيها شي من حياتك.

كل الناس اليوم السبت عيونهم مركزة على الساعة 12 منتصف الليل. طب يلي ما قادر يسهر بوعوه الصبح على الخبرية مين ربح فرنسا ولا إنجلترا. أنا بتفاجأ بالمنتخب الفرنسي، قلت لكم ماني خبيرة فوتبول بس كنت عم بحضرهم، ولا واحد فرنسي أصيل، كلهم من الفرنسي، كلهم من الأفريقيين المتجنسين أو عطيهم جنسيات وصاروا هن اللاعبين الأساسيين بالمنتخب الفرنسي، يعني ما حدا عنده عراقة فرنسية. غريب المنتخب الفرنسي. طب صير بفكر وين اللاعبين، وين الشعب الفرنسي؟ ما بيحبوا يلعبوا فوتبول، ما بيحبوا يمثلوا وطنهم، ما بيحبوا يطلعوا بمنتخب لبرا. غريب أنه كلهم من الدول الأفريقية الفرانكوفونية موجودين وعم

0: كمان عندي بنقطة على الخبر هالفويس بسمعه.
1: اليوم كمان في ماتش للحكمة على الساعة 9:30، إذا ربحوا دغري بيروحوا على الفينال إن شاء الله.
0: أنا بتمنى هالشيء.
1: سهرة رياضية
0: عامرة، إيه ما هيك؟ هيدي الشغلة الحلوة كتير، أنا بيهمني الناس تهتم بالرياضة، تلتهي بالرياضة أحسن ما يلتهوا بأمور منا كتير محببة ومستحبة، ما هيك؟ أوكي برافو. بيقول لي بول سلوم أكيد المنتخب الألماني هو كله بيور، مظبوط أنا قلتها منتخب الألمان، لأنه أصلا هن شعب كتير متعصب، يعني منه بيور أبدا الألماني. جاوبني مظبوط، اعطيني ديتايلز بول، وإذا بدك سجل لي فويس هيك بمرقة. أنا اللي بعرفه شعب الألماني قد ما متعصب لبلده ومتعصب للغته بيكونوا بيعرفوا لغة إنجليزية، بنجي نحن السواح على ألمانيا بنحكيهم أي شيء ما بيجاوبونا، بيجبروك أنت تتعلم كم كلمة بالألماني لتمشي حالك. بينما نحن الشعب اللبناني ما شاء الله علينا، اللي مش متعلم بيحكي لغتين بيدبر حاله مع السواح، هاي شغلة كتير أساسية. وين كمان في أوقات من سافر الأتراك، يا الأتراك بيبقى عم بيفهم عليك عربي ما بيجاوبك وما بيحكي ولا بيحكي إنجليزي، ولو بيعرف أبدا بده يمرق يجبرك أنت تفتح الجوجل وترانزليت وتعرف شو الكلمة المقصودة اللي بيقول لك إياها بالتركي، ودبر حالك. هيدا التعصب بكترة ما بيعود شغلة حلوة. حلو التعصب للوطن للأوطان، بس أنه أنا إذا بيجيني ضيف سائح أنه لا، جرب بحكي بلغته ليصير في تقارب أنا وياه.

0: جورج يونس بيقول لي أرمينيا كمان كل اللاعبين من أولاد البلد، وهيدا الأصول وهيدا الضروري يلي يكون، ما هيك؟ كمان إلي شو بدك تقلي؟
1: أما دامريا ما هاو مثل شعب كيباك هون بكندا كمان.
0: إيه شو هون؟
1: تحكيهم إنجليزي بجاوبك الفرنساوي وعندهم تعصب
0: على تعصب كيباك ولهجتهم.
1: قررت كل واحد بده يجي مهاجر على كيباك لازم يتعلم الفرنسي، عندهم تعصب. عجبني عجبني كتير، حبيت كل مرة هيك أنا عايش هون بكيباك.
0: أوكي بس إلي لكن البرونونسياسيون تبع الكيبيكوا ما بنفهمها نحنا، كتير تقيلة على السمع، وبعدين طريقة لفظهم وأنا بحسهم تحريف، يعني بينزعوا الكلمة ما بنقعد نفهم عليهم. شو رأيك؟ فيك تجاوبني بفويس سريع إذا بدك، لأن الموضوع بيعني لي. عندي كمان بسمع دارين.
2: بونجور، يعطيك العافية.
0: أهلين دارين،
2: إن شاء الله دايما على تقدم بهالبروغرام الحلو.
0: كلك ذوق، مرسي.
2: أنا بس بدي أعقب ولو مؤخرا، بس كنت بعتت فويس ما وصل. بالنسبة لموضوع أمير يزبك، ستنا يعني مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي أنه أنت بيعنيك موضوعه بالفن مش بالشخصي،
0: صح.
2: وبتخيل كلنا هيك، يعني آخر همنا صراحة إذا طليقته تجوزت ما تجوزت، مسحة أو مش مسحة، ما حدا بيضيع وقت حدا صدقيني. العالم الفارغة هي اللي بتقعد بتحكي وبتتداول هالأخبار البلعيزة، أما العالم اللي عندها شيء عن جد يشغلها وتفكر فيه بتضل قاطعة عن هالخبر مثل مرور الكرام. مع احترامنا للفنان أمير يزبك، أكيد نحن ما قلنا معه يعني بحياته الشخصية،
0: صحيح.
2: بس مثل ما حضرتك قلتي، سواء جد يعني ما قالوا يحكي شو بده بهالاخبار كلها، خلي علاقته فيها ضمن القانون. بالعكس، عم بيهين حاله اذا حكي بالموضوع، اذا كانت جديه الخبريه، واذا كانت مسحه شو هالمسحه البيخه البلعازه. يعني
0: هذا اللي قلته انا،
2: يعني بتاسفوا لانه صرنا ننجبر اوقات نطلع على اخبار بتقطع قدامنا، اخبار بيخه ما في لها افاده ولا شيء من المضمون.
0: اللي عم تقولي كتير صحيح دارين، أنا بلوم عدد كبير من الفنانين والفنانات يلي ما بيقدروا يتركوا شغلة مخباية، كل شي بيمرق بحياتهم التافه واللي مش تافه والبلا طعمة إلا ما بدون يحطوه على السوشيال ميديا. مين قالكم نحنا بدنا نعرف؟ مين قالكم نحنا بهمنا أمركم هالقد بالديتيلز اللي عم تمرقوا لنا إياهن؟ إلي مرة جديدة من كندا، شو بتقلي عن الكيبيكوا؟
1: 100% 100% معك حق. حتى لما جيت لهون من 30-35 سنة، أيه. أنا بعرف فرنسي ما كنت أفهم عليهم،
0: شفت؟
1: يعني بك تقولي مثل لبنان، كيف مع احترامنا لأهل الشمال الأكسيون تبعهم
0: الأكسيون بعد أكتر،
1: يعني بك تفكري براسك شي مرتين ثلاثة حتى تفهمي إذا هالكلمة هيك أو شي مصبوط عم يقولوها.
0: بس
1: الأكسيون تبعهم كتير كتير ديفرنت، مظبوط. بس ما بيمنع انه هن متعصبين لفرنسيتهم، يعني ما بيحكوكي انجليزي الا ما يكون بتعملي بزنس معهم او شيء.
0: أيوة.
1: بهمهم البزنس، بيحكوا شو ما بدك ساعتها
0: ساعتها في مصلحه بخليهم يحكوا كل اللغات. اوكي، انا تسقفت منك بموضوع الكيبيك بكندا والشعب الكيبيكوا هونيك. جون، شو في لاعب اسمه صليبة مع فرنسا من أصول لبنانية، نورني أكتر، اسمه صغير، والله لازم نحيي هيدا صليبة، يعني أكيد خلقان بفرنسا ومتجنس هيدا الشاب، وإن شاء الله يكون بفضله إذا كان هو هداف بفضله تربح ويربح المنتخب الفرنسي. ساعتها منقول ما في نجاحات بالعالم إلا ما بيكون إله يد فيها شخص لبناني. شو رأيك مريم، ماذا تقولين؟
3: قولك هاي يا ريما، كيف حوالك يا مجننتينا؟ وبهالحلقة فيها أخبار فرحتينا وأخبار زعلتينا، ونحن معاك يا ريما راسين، علمينا.
0: أيوة،
3: الأدب والأخلاق علمينا، ونحن منحبك قد ما منحب الأرجنتينا.
0: يوه، أنت أرجنتينية لكينا بول شو كنت عم بتقلي؟ عم نحكي أنا وياك بول قبل أنه المنتخب الألماني منه بيور ولاد البلد، شو بتقول؟
4: هلو
0: مرة جديدة.
4: أنا بوافق الرأي أنه الفرنسوية عندهم أكيد أصول غير فرنسوية، بس كمان الانجليز مثلا ساكا هن اهله نيجيريان واجوا على لندن بكل فريق من زمان. المنتخب الالماني كنت بتلاقيه يو ان اكثر بودولسكي واوزيل وكلهم على سوا. بالعكس يعني كل الفرق هلا هالسنه طاغي المنتخب الفرنساوي، بتلاقي انه
0: اكثر واحد
4: اكثر عندهم، بس هذا شيء بالكل ذات الطريقه.
0: بس هن يمكن سجلوا رقم القياسي بعدد الناس يلي منن من جذور فرنسيه بيور. على كل حال خلينا نقول طيب استعانوا ودفعوا فرنسا او غيرها لنشوف بالاخر من هو اللاعب يلي بفضله الهداف رح يكون هو الاساس اللي يربحهم لاي منتخب. كولوميير غاني بسمع كمان فويس.
5: يعطيك العافية إليك وللجميع. يعني الواحد دايما بزق لسانه، بس هو يمكن زق لسانه زيادة شوي صغير.
0: عم تحكي عن أمير يزبك.
5: ما بعرف إنه مثل كأنه حسد أو شيء بيصير، إنه ليش طلعت أنا ونغري تجوزت ما نغري تجوز. طب كل واحد له حياة، إذا أنت بقاش بدك وهي بقاش بدك.
0: لا هو عم بيقول بعد ما عملوا الطلاق الرسمي
5: بيقول مثل ما نحن بدنا إياه، ما خلص إنه كل واحد بيشوف طريقه وانتهى الأمر. لا شو بدنا نقعد نحكي عنه هو يحكي عنه وكان وبين خلاص الله يوفق الجميع وانتهى الأمر. يعني كنا بعلاقة خلصنا من العلاقة، كل واحد بيروح بطريقه وخلصي.
0: أوكي.
5: لأنه الإعلان اسم الله عنا اليوم بده كلمة واحدة على مطرب أو على نائب أو على وزير يعمل البدلية مثل ما بيقولوا. بقى خلص كل واحد بيشوف طريقه وانتهى الأمر.
0: اللي بدي اقول لك ايه شحرور، اللي بدي اقول لك ايه انه مشكلته كان انه بعد ما اكتملت اوراق الطلاق بشكل رسمي قانونيا لا يحق لها، هيدي اللي كانت مجننته وهيدي اللي انا لفتت لي نظري لارجع اقرا مره جديده. اما لما لو طليقتهم خالصين بين بعضهم العلاقات هيدا على الورق ما كان اهتميت، لانه ما بيهمني مين بيتجوز مين بعدين وبيغيروا. يعني هيدي الامور لازم نحن بالنسبة لنا كإعلاميين نركز أكثر على حياتهم الفنية بالأغاني بالتسجيلات أكثر ما نركز على مين تجوز مين وليه طلقوا. ما بيهمني.
6: لا
0: أمبلا.

خلينا كلنا نكون فوق عم نحلم، خلينا كلنا نكون فوق على الغيم الحلوة اللي فيها تفاؤل، خلينا كلنا نكون فوق بالرقي، خلينا كلنا نكون فوق وكلاس، ما ننزل لتحت، ما نهبط بالكلام، ما نهبط بالعبارات، ما نهبط بالشتائم، خلينا فوق فوق فوق فوق.

0: قبل ما ودعكم 9:30 قلنا الحكمة عم تلعب ما هيك إذا ماني غلطانة لنشوف إذا سوف يتأهل المنتخب 9:30 الليل 12 تماما رح نشوف من سيتأهل المنتخب الفرنسي أو الإنجليزي وإن شاء الله سهرتكم تكون عامرة وما حدا يقول يا ريت معلي رح مرق هالاتصال لأنه حسيته من خارج لبنان بسمع
1: مرحبا
0: أهلا
1: يعني مش أسخف من اللي كان عم يحكي الشاب الكيبيكوا إلا نفسي لأني أنا لقيت حالي عم رد عليه بس استفزني حديثه
0: ليه شو خص
1: يحكي هو أهل الشمال ما في مشكل ما يقدر يفهم عليهم كمان ما في مشكل
0: أنت.
1: بس يعرف يلفظ الكلمة اللي بده يقولها هو عايش كل حياته برا
0: كلمة أكسان
1: يقول أكسيان صلحتي له إياها مرة لا يعرف يقول أكسيان
0: ما هن
1: ولا يعرف يقول أكسنت بالإنجليزي
0: هن الكيبيكوا هيك بيقروها
1: فما لي شيء يعني بده يسمح لنا فيه لما بده يتمسخر على العالم او بده يعمل هيك ينكت عليهم
0: لا هو اعتذر
1: مرتين ثلاثة
0: قبل
1: ما يقدر يرد عليهم لا يفهم عليهم يعرف هو يلفظ الكلام
0: اي لا لك هو الكيبيكوا بالكيبيك بيقولوا مش اكسان ولا اكسنت اكسينيون مثل ما قاله وهو اعتذر قال ما يزعلوا من اهل الشمال ومش غلط انتم مميزين مميزين باللهجات أنا بشكر كل يلي تابعوني اليوم ضمن برنامج نقطة على الخبر تحياتي لألكن شكرا لألك مارك البيطار نلتقي السبت المقبل 5:00 من لبنان الحر كنتوا معي ريما صيرفي

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. طاب مساؤكم وإليكم مساء لبنان الحر. تعويل على زيارة واشنطن لتثبيت وقف النار والانسحاب. الراعي من بقع كفرة: ندعم رئيس الجمهورية في طروحاته، وستريد جعجع: خيار خلاص لبنان لا خيار سواه. شهيد وجريحان للجيش بانفجار آلية في المنصور. تحذيرات أمريكية من السفر إلى 15 دولة بينها لبنان. إيران تتنصل من مذكرة إسلام أباد، ودعوات عربية لمحاسبتها.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. في وقت ينتظر الشروع في تنفيذ المناطق الجنوبية التجريبية بانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني، وفيما التعويل على لقاء القمة المرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس العماني جوزيف عون، لا تزال المؤسسة العسكرية تدفع غاليا من أرواح أبنائها، وقد خسرت اليوم شهيدا وسقط لها جريحان بانفجار جسم مشبوه بآلية عسكرية في أثناء تنفيذ مهمة في بلدة المنصور قضاء صور. وعلى وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتمال تصعيد أمني في المنطقة، لفتت تحذيرات أمريكية واسعة من السفر إلى 15 دولة في الخليج والشرق الأوسط بينها لبنان.
1: في التفاصيل إذن، يبدأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى زيارة رسمية إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تعقد في البيت الأبيض قمة لبنانية أمريكية. وسيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو الأحد. ويشدد الرئيس عون خلال الزيارة على سبل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وبسط سلطة الدولة في كل المناطق.
0: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أكد من أبقى كفرة، حيث يترأس قداسا إلهيا في عيد القديس شربل، دعم رئيس الجمهورية في طروحاته. وعن حزب الله قال: لابد من الحوار ونحن نتفهمهم، ولكن بدهم يروقوا.
2: نحن ندعم الرئيس بكل طروحاته واللي عم بيطرحهم، هودي طروحات للسلام، لأنه نحن بيشبعنا حروب، بدنا سلام. هلأ نتمنى له التوفيق.
3: وماذا عن السلاح؟
2: ما يكون في حرب، بعدين شوي وشوي، مش دغري بنسلم سلاحنا هيك، بدنا شوية تروي، بدنا دبلوماسية، بدنا قرار، بدنا حوار، نفهمهم نحن، حوار رح يوصل لحد نتيجة أكيد، بشفاعة مار شربل.
1: النائبة ستريدة جعجع التي حضرت إلى بقع كفرة للمشاركة في القداس طلبت من مار شربل أن يوفق رئيس الجمهورية في زيارته إلى واشنطن، وقالت: لا خيار آخر سوى الخيار الذي اتخذه، وهو خلاص لبنان.
4: طريق اللي سلك الرئيس، والله يوفقه بهالزيارة. تيجي الناس تدعم مشاريع سياسية. اليوم ما هي قصة أشخاص، قصة المشروع الحامل الرئيس هو خلاص لبنان اليوم، مشان هيك داعمينه.
0: حسباً لاحتمال تصعيد أمني في المنطقة، حذرت السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط من السفر إلى 15 دولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتحديداً إلى البحرين، لبنان، مصر، عمان، إيران، قطر، العراق، المملكة العربية السعودية، إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة، سوريا، الأردن، الإمارات، الكويت واليمن.
1: في الميدانيات، نعى الجيش اللبناني الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد اليوم جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور صور، كما أدى الانفجار إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح. وأشار الجيش إلى أن المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل الحادثة. في المقابل، تحدثت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن إصابة ضابط احتياط بجروح متوسطة في خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان.
0: وعصرا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطي. وفي بنت جبيل، دمر الجيش الإسرائيلي مقر الصليب الأحمر اللبناني، ونفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة على بلدة البياضة. وكان قد سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي طيبي وأرنون، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزرعة بسترة وتفجيرا في كفر تبنيت، كما سجل تحليق للطيران المسير فوق حصبية وفوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: في نداء إلى المسؤولين طالب أهالي وبلديات ومخاتير وفعاليات قضائي مرج عيون حصبية بفتح طريق الخردلي بعدما أقفل خلال الأعمال الحربية التي دارت في محيط النبطي، وأرغم سكان المناطق على عبور طرقات البقاع للوصول إلى أعمالهم والحصول على حاجاتهم.
0: إلى ذلك أجرى فريق منظمة أطباء بلا حدود بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل وفي إطار تعزيز التعاون لدعم البلدات المتضررة أجرى جولة ميدانية شملت بلدتي شأرة وبرعشيت بهدف تقويم الأضرار التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى معاينة الأضرار الجزئية في المستوصفات، تمهيدا لتقديم الدعم اللازم وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.
1: استعدادا للاحتفال بتطويب البطريرك الياس لحويك، دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في تعميم إلى الاتحاد بالصلاة وإلى إضاءة الشموع مساء الجمعة 24 من تموز عشية الاحتفال، كما وجه الدعوة إلى المشاركة في احتفال التطويب السبت 25 تموز في 5 عصرا في ساحة الصرح البطريركي في الديمان، حيث سيعلن البطريرك الياس لحويك طوباويا ليشكل هذا الحدث علامة جديدة من علامات الرجاء والقداسة في حياة الكنيسة والوطن.
0: في إطار الإجراءات اللوجستية والأمنية، نقلت الجمارك اللبنانية جهاز المسح الإلكتروني سكانر من مرفأ بيروت إلى مركز المصنع الحدودي لاستبدال الجهاز المعطل هناك، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الجهاز الجديد اعتبارا من يوم الاثنين بعد استكمال الأعمال التقنية واللوجستية، بما يسهم في تعزيز الرقابة الجمركية وتسريع حركة العبور عبر أحد أبرز المعابر البرية اللبنانية.
1: رحلة بيئية على درب جدودنا في عند إتعكار، تفاصيلها مع منذر المرعبي.
5: على درب جدودنا بيجمع حوالي 500 مشارك من مختلف المناطق اللبنانية، مشوا بأحراج عودين بعنتقة ضمن الهايك السنوي للعام الثامن على التوالي من تنظيم نادي عنتقة الرياضي وبرعاية جمعية تدبير وبلدية عنتقة، نهار حافل بالطبيعة والتراث والسياحة البيئية. رئيس بلدية عنتقة وجمعية تدبير تاني حنا تحدث لإذاعتنا.
6: عمره 8 سنين، كل سنة عن سنة عم بيكبر، وكل سنة عن سنة عم نفوت بمسارات جديدة ونتعرف على طبيعة عنتقة فريدي من نوعها بعكار، وعلى أمل أن نضلنا جامعين أهل عندت تحت شعار واحد، أرضنا أولاً وعندت أولاً وجيراننا أولاً ونحن وياكم مبسوطين، وهالدنيا كلياتها ما بتساعدنا اليوم بهالفرحة الكبيرة هالناس الجاي من جميع الجهات من جميع الضيعة المجاورة لنكتشف عودين ونشوف إشياء بعد ما حدا شايفها بعودين.
5: بالختام كان في ترويقة بلدية وأجواء فلكلورية من عند في عكار، منظر المرعبي، لبنان الحر.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع بسام.
1: في تطور إقليمي جديد، علقت إيران العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسرعان ما ردت باكستان داعية إلى الالتزام بمذكرة إسلام أباد وتجنب زيادة التصعيد. في الأثناء قال مسؤول عسكري إيراني لوكالة فارس، إذا هاجمت أمريكا البنى التحتية الإيرانية فيجب إخلاء مطاري دبي وأبوظبي ومينائي الفجيرة وجبل علي فورا. وكان الهجوم الإيراني فجرا أدى إلى أضرار في منشآت النفط في الكويت من دون تسجيل إصابات بشرية. من ناحيته لفت البحرين إلى أنه اعترض ودمر اعتداءات جوية إيرانية منذ الفجر. أما في إيران فأعلنت وزارة الصحة مقتل 50 شخصا وإصابة 500 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وصف الهجمات الإيرانية على البحرين الكويت والأردن بأنها جرائم حرب، مؤكدا أنها تستوجب المساءلة والمحاسبة. كذلك حذر الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي من خطورة الاعتداءات الإيرانية، واعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عربية يعد اعتداء على الأمن القومي العربي. توازيا أفادت مصادر أمنية يمنية للحدث بأن قراصنة صوماليين احتجزوا ناقلة نفط أزانا بتنسيق مسبق مع ميليشيات الحوثي. وسط هذه الأجواء تصل إسرائيل قريبا عشرات طائرات التزود بالوقود التي يرسلها الجيش الأمريكي على أن تتمركز في قواعد جوية إسرائيلية.
0: رياضيا النرويجي هالاند من مهاجم وهداف خطير إلى نجم استثنائي صاحب شعبية هائلة وثروة طائلة خلال البطولة، ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
7: ضوء على المونديال. أصبح النرويجي إيرلينغ هالاند أحد أبرز الرابحين بكأس العالم 2026 على الصعيد الشخصي، على رغم خروج منتخب بلاده من الدور الرابع النهائي قدام إنجلترا، حيث شهدت شعبيته العالمية قفزة هائلة خلال البطولة ليصير واحد من أكثر الرياضيين تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي ويجذب اهتمام نجوم ومشاهير العالم من بينهم كيم كارداشيان وجينيفر لوبيز. كذلك أصبح هالاند بعمر 26 سنة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز متابعة على إنستغرام بعد ما تجاوز 70 مليون متابع، متقدما على المصري محمد صلاح اللي بيملك 67 مليون متابع. كذلك ارتفع عدد متابعينه من 1.1 مليون إلى 16.3 مليون خلال أسابيع قليلة بفضل مقاطع انتشرت على نطاق واسع أبرز رقصة التجديف النرويجية. وارتفعت أيضا ثروة هالاند نحو 100 مليون دولار سنويا بعد توقيعه عقد طويل الأمد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 10 سنوات. كذلك بيرتبط بعقد رعاية مع شركة نايكي بتبلغ قيمته 25 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات ضخمة من الحملات الإعلانية عبر منصات التواصل، كما أنه المنشور الإعلاني الواحد عبر حساب هالاند على إنستغرام ممكن يطلع بين 700 ألف ومليون دولار بحسب طبيعة الحملة والعلامة التجارية.
8: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الطقس بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة لرحبة لامس 30 درجة مع نسبة رطوبة مرتفعة.
0: ختاما إعادة للعناوين. تعويل على زيارة واشنطن لتثبيت وقف النار والانسحاب. الراعي من بقع كفرة ندعم رئيس الجمهورية في طروحاته، وستريد جعجع خيار خلاص لبنان لا خيار سواه. شهيد وجريحان للجيش بانفجار آلية في المنصورة. تحذيرات أمريكية من السفر إلى 15 دولة بينها لبنان. إيران تتنصل من مذكرة إسلام أباد ودعوات عربية لمحاسبتها.
1: النشرة انتهت، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: ريمون حلو البراك، أمير باطن، عادل خليل جلخ، كمال خوانت، طوني داوود دكاش، يوسف جرج سعيد، شارل ماضي، بول الياس ملكي.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك، فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلات وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر، وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية، حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل، فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، أمين.

0: جورج الترس.
1: غطي إنجيل اليوم بيعلمنا أنه المسيح بيأكد على تطويب أم مريم بلا شك، ولكن أيضا بيطوبها على أمر أهم، وهو سماع على كلام الله وحفظه وليس القرابة الجسدية. كلام اليوم موجه للجميع، دعوة لكل المؤمنين أن يكونوا مثل مريم وأن يطوبوا مثلها، بأنهم يسمعوا كلام الله ويحفظوه مثل ما هي حفظته. أعطانا يسوع إمكانية أن ننال الطوبة أيضا مثل مريم، بل الطوبة للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. كلمة الله موجودة بيناتنا اليوم، يمكن الاتحاد فيها والتأمل تجسيدها بحياتنا سلوكا وطريقة حياة، فتكون لنا الطوبة كما نالتها مريم والرسل الذين عايشوه ولمسوه وسمعوه مباشرة. ولأنه يسوع فتح لنا المجال لنتحد فيه، فلا عذر لنا أن نقول نحن بعصر آخر ويسوع بعيد عنا أكثر من 2000 سنة، ولا نستطيع أن نلمسه بأيدينا أو نراه بأعيننا. هو حاضر في القربان، في الإنجيل، قريب جدا، في متناول الجميع، قرب السرير، على المكتب، في السيارة، في الكنيسة. يمكن حفظه والتأمل فيه والعمل بإلهاماته بسهولة مطلقة كما لو كنا من معاصريه. فطوبى لك اليوم وغدا وإلى انقضاء الأيام إن سمعت كلمة الرب وحفظتها في قلبك وجعلتها حية في واقع حياتك. ومكافأة لخضوعها وإيمانها هي الخادمة الأمينة، أكرمها الله وصارت أم الكنيسة وشركة الفداء وحواء الجديدة، فصارت للكنيسة مثال الإيمان والمحبة. إن من يسمع كلمة الله ويعمل بها يمشي بطريق النور الساطع. ما نفع أن نردد كلام يسوع ليلا ونهارا ولا نطبقه في يومياتنا مع أهلنا وأحبائنا. هل الإيمان بالكلمات فقط أم بالأفعال؟ علينا أن نصر على عيش ما يقوله المسيح بتطبيق أقواله وفعل ما يطلبه منا لنستحق وجوده واسمه في حياتنا. أمين.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة ينتظر منها أن تحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالوضع في الجنوب أولا وعلى صعيد الوضع اللبناني كلا. الرئيس عون سيلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو غدا الأحد، وذلك تمهيدا للقمة الأمريكية اللبنانية المقررة يوم الثلاثاء. ووفق المعلومات فإن واشنطن تريد أن تبحث في مشروع متكامل مع لبنان، أي أن لقاء الرئيس عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجاوز قضية الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش وإعادة الإعمار ليصل إلى مستقبل الدولة اللبنانية لناحية تموضعها الاستراتيجي في المنطقة ودورها. وفي السياق، كشفت تقارير إسرائيلية عن بدء تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل عبر انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية تقع شمال المنطقة الأمنية للجيش الإسرائيلي، وتحديدا في فرون والغندورية، على أن تتوسع إلى بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية. إقليميا، طهران أعلنت تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا، فيما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس ترامب أعطى الخيار للقوات المسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات أكبر للبنى التحتية الإيرانية. ومع استمرار الغارات الأمريكية على إيران مقابل استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية في منطقة الخليج، يمكن القول إن الوضع العسكري في المنطقة خطر ودقيق، وأنه مفتوح على كل الاحتمالات، وهو ما يفسر تحذيرات أمريكا إلى مواطنيها بعدم السفر إلى عدد من بلدان المنطقة ومنها لبنان وإسرائيل والعراق، إذ أن المخاوف تتنامى من توسع التفجرات الإقليمية وتمددها. لكن قبل التفاصيل السياسية محليا وإقليميا، البداية أمنية. فشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حققت إنجازا جديدا في ملف العملاء، والاتهامات تتركز على مقربين من حزب الله. صبح إبلاوي.
2: محمد صالح، أحمد المخدر، أخيرا فؤاد خليفة، أسماء اعتبرت صيدا ثمينا للبنان في ملف العملاء داخل حزب الله. وفي الآونة الأخيرة، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فؤاد خليفة في إنجاز نوعي للشعبة. وأكد مصدر أمني لبناني للإم تي في أن العملية لبنانية بالكامل ومن دون أي تعاون مع أي جهاز أمني عربي، مشيرا إلى أن خليفة كان تحت رادار الشعبة منذ أشهر، إلا أن توقيفه تم قبل نحو أسبوعين وقبيل مغادرته لبنان بدقائق في عملية نفذتها شعبة المعلومات. واستفاد خليفة من قربه العائلي من قائد وحدة الرضوان السابق في حزب الله إبراهيم عقيل، ومن عدد من قادة الحزب من آل خليفة، وكانت موكلة إليه مهمات محددة.
3: لحد هلأ المعلومات أنه الكل الداتا اللي أعطاها لإسرائيل قدرت تستفيد منها، حتى أنه طلبت منه مراقبة حركة دخول وخروج المواطنين أو تحديدا المرضى، إذا بدنا نقول اللي عندهم خصوصية أمنية، إذا بيقدر يعرف أي معلومات عنهم على مستشفى الرسول الأعظم، لأن احنا بنعرف أنه هي تابعة لحزب الله، وإلى الجامعة الأمريكية، وتحديدا بفترة اللي كان فيها عم يتم معالجة جرح البيجر.
2: شهد ملف العملاء داخل حزب الله والمقربين منه تفاعلا في الأعوام الأخيرة، ولوحظ ارتفاع كبير في أعداد المتهمين، فمنهم من أدين بالفعل ومنهم من كانوا يحاول التواصل مع الإسرائيليين. وأكد مصدر لبناني أن حزب الله الذي يتهم خصومه السياسيين بالعمالة يعلم تماما أن التأثير الأمني لهؤلاء يكاد يكون معدوما مقارنة بأبناء بيئته.
3: في عدة أسباب للعمالة، يعني في أسباب مادية بتكون بالدرجة الأولى، من خصوصا من بعد الأزمة الاقتصادية، ولكن لما منراقب قد ايه كانت إسرائيل عم تدفع لهم، وهن مبالغ إذا بدنا نقول جدا خفيفة، كانت المبالغ بين 2003 و4 و5000 دولار، هي عمليا تعتبر ولا شيء قدام الفعل اللي هو عم يعمله. بيبقى بيبين إنه في بسبب الخلافات، بسبب الحقد، بسبب الثأر داخل حزب الله.
2: وأكد مصدر رسمي في المحكمة العسكرية أن الإنجاز النوعي الأخير لشعبة المعلومات ليس الأول من نوعه في هذا المجال، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 عميل منذ عام 2024 وحتى الآن، وأضاف أن هذا العدد لا يشمل عملاء هربتهم إسرائيل إلى خارج لبنان أو آخرين علم بهم حزب الله ولم يعلن عنهم، لأن الكشف عن أسمائهم قد يؤثر في صورة الحزب التي اهتزت بفعل الاختراق الإسرائيلي واغتيال أكثر من 1500 بين قائد وعنصر منذ حرب إسناد غزة.
4: وفي السياق سؤال واحد في ظل الخشية من توسع الحرب الإقليمية، هل يدخل حزب الله لمساندة إيران؟ تقرير حسان الرفاعي.
5: على مدى 7 ليال استمر تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، جسور وبنى تحتية ومعامل إنتاج طاقة استهدفتها الطائرات الأمريكية في مقابل صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين والأردن. بالتزامن كشف موقع أكسيوس أن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بأنها أرسلت إليها المزيد من طائرات تزود بالوقود قبيل توسيع محتمل للعمليات العسكرية ضد إيران. والأهم أن القرار أتى بعد اطلاع ترامب على عدة خطط عسكرية جديدة خلال اجتماع عقد الثلاثاء.
6: نحن في تصعيد متدرج، الهدف من التصعيد هو دفع الطرف الإيراني للعودة للمفاوضات حسب الشروط الأمريكية. إن رفضت إيران واستمرت في عملية استهداف السفن وإغلاق مضيق هرمز، هذه الهجمات الأمريكية ستتصاعد وتصل إلى حد الحرب الشاملة في نقطة خلال الأسابيع المقبلة.
5: مع ارتفاع منسوب التوتر تتجه الأنظار إلى لبنان الذي طلبت السفارة الأمريكية فيه من مواطنيها عدم السفر إليه، والسبب موقف حزب الله من أي تصعيد مقبل وإن كان سيدخل على خط الحرب. وهنا تجيب مصادر مقربة من الحزب بتعبير لا تعليق، إلا أنها ترى أن التصعيد الأمريكي لازال دون مستوى الحرب وهو تبادل ضربات على قاعدة التفاوض بالنار، ما يدفع بالمصادر إلى القول أن الحرب المفتوحة ليست قريبة. وتضيف أن الحزب لا يزال عند موقفه برفض العودة إلى ما قبل 2 آذار واستمرار إسرائيل بالتفجير والغارات والتوغلات، وموقفها تجاه مناطق كعلي الطاهر يعني أن النيات الإسرائيلية بالتصعيد لا تزال قائمة، ما يعني بحسب المصادر أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار لا وفق مسار إسلام أباد ولا وفق مسار واشنطن، لتختم أن الواقع الذي تفرضه إسرائيل اليوم يهدد بعودة التصعيد في لبنان بمعزل عما يجري بين إيران والولايات المتحدة.
1: وفي سياق الحرب الإقليمية، مجتبى خامنئي الغائب يهاجم واشنطن برسالة مكتوبة معتبرا أن توقيع ترامب لا قيمة له، وإيران تتوعد أمريكا بدروس لا تنسى فيما الضربات الأمريكية مستمرة من الجسور إلى محطات تحلية المياه. رنا نمر.
7: هكذا استخف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب كاتبا على أكس: أثبتت إيران أن أمريكا ليست قوة عظمى، فيما خرجت مسيرات مؤيدة للنظام في عدد من المدن الإيرانية مع الليلة 7 من استئناف الحرب. ميدانيا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الموجة 7 من الضربات مؤكدة استهداف منشآت كهرباء وتحلية مياه في جاسك ومستودعات أسلحة محصنة وبنى تحتية عسكرية ومنظومات قيادة وسيطرة، في وقت بدأت واشنطن إعادة نشر مقاتلات من أوروبا إلى الشرق الأوسط وأرسلت عشرات طائرات التزود بالوقود إلى قواعد جوية داخل إسرائيل بالتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي، وسط تقارير عن دراسة توسيع بنك الأهداف ليشمل منشآت نووية إيرانية. في المقابل وصلت إيران استهداف دول الخليج، فتعرضت محطة ثانية للكهرباء وتحلية المياه في الكويت لهجوم، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، بينما اعترضت الدفاعات الأردنية 10 صواريخ، وأطلقت البحرين صافرات الإنذار للمرة الثالثة. كما ادعى الحرس الثوري استهداف رصيف أمريكي وتوقيف 4 سفن في مضيق هرمز، وهي روايات نافاها الجيش الأمريكي. التصعيد الإيراني قبل بإدانات عربية واسعة، إذ حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة الاعتداءات الإيرانية، ودانت الإمارات الهجمات على البحرين والكويت والأردن، فيما وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استهداف البنى التحتية في الدول الثلاث بأنه جريمة حرب، وهو مؤشر على اتساع العزلة الإقليمية لطهران في ظل استمرار التصعيد.
4: في شؤون الأحكام والتشريع، ومن أول مشنقة بعد الاستقلال إلى آخر حكم نفذ، الإعدام يعود اليوم إلى قلب النقاش السياسي في لبنان. التفاصيل مع يارا الهندي.
8: بعد 22 عاما على آخر حكم إعدام نفذ في لبنان، عاد هذا الملف إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة مجلس النواب. فاللجان النيابية المشتركة وافقت على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد، إلا أن الحسم لم يحصل بعد، إذ لا يزال الاقتراح ينتظر تصويت الهيئة العامة التي فقد نصابها الخميس الفائت.
9: عملية إلغاء عقوبة الإعدام رح تسمح للبنان يسترد المجرمين اللي بيهربوا من لبنان وبيروحوا إلى دول هي بالأساس لغيت عقوبة الإعدام، وما لازم ينطلب من قاضي يكون قدام هالخيار الصعب اللي هو يختار القتل، لأنه برأينا العدالة لازم تنبذ القتل. إلغاء عقوبة الإعدام منه رحمة للمجرم، إنما حماية للجمهورية ودور الدولة.
8: فماذا نعرف عن تاريخ الإعدام في لبنان؟ منذ الاستقلال نفذ 53 حكما بالإعدام في لبنان، 35 منها شنقا، فيما الباقي رميا بالرصاص، وكان من بينهم 40 لبنانيا والباقون موزعون بين سوريين وفلسطينيين. أكثر من نصف الذين أعدموا كانوا بين 17 و27 من العمر، ونحو نصفهم كانوا متزوجين ولديهم أطفال. أما الجرائم فتوزعت بين جرائم قتل ارتبط كثير منها بالفقر، وأخرى ذات خلفيات سياسية وثأرية وطائفية، إضافة إلى جرائم اغتصاب وخيانة ونزاعات عاطفية. فيما سجل عهد الرئيس بشار الخوري أعلى عدد من أحكام الأعدام المنفذة مع 19 حالة. يذكر أن سعيد متر الطيف كان أول من نفذ بحقه حكم الأعدام في تاريخ لبنان في 10 كانون الأول 1947، أما آخر الأحكام فنفذ في 18 كانون الثاني 2004 بحق أحمد منصور، بديع حميدي وريمي زعتر خلال ولاية الرئيس أميل لحود. واليوم يقبع 84 محكوما بالإعدام في السجون اللبنانية، بينهم 7 نساء بانتظار ما سيقرره مجلس النواب.
9: لما بيكون في حكم مؤبد يعني مش عم نتساهل مع المجرم على الإطلاق، لبنان بيقدر يرجع يلعب دوره الرائد بموضوع حماية الجمهورية من خلال حمل حقوق الإنسان، وبذات الوقت يكون عنده موقف صارم تجاه المجرم، ويكون إلى جانب الضحية إلى جانب أهالي الضحايا.
8: فهل يطوي المجلس صفحة عقوبة الإعدام نهائيا، أم يبقى حبل المشنقة حاضرا في القانون وإن غاب عن التنفيذ؟
1: اقتصاديا، بين القلق والحجوزات، كيف يبدو صيف المطار في بيروت؟ وهل توقف شركات الطيران رحلاتها؟ التفاصيل مع أطوان سعادة.
10: هذا المشهد يتكرر كل صيف في مطار بيروت. أم تنتظر عودة ابنها، أب يترقب لقاء ابنته، وعائلة تقف بانتظار رب البيت العائد من الخارج بعدما أمضى أشهرا بعيدا لتأمين لقمة عيشها. لكن هذا العام رافق الانتظار قلق من احتمال توقف الرحلات بسبب التوترات الأمنية.
11: انلغت السفرة على لبنان وجانا حجزنا عن جديد، مفروض بقى شيء 3 أجماع.
12: الحمد لله ما انلغت، وبس أنا كنت رح ألغي يعني، بس أنه خلاص لقيت شوي الوضع شوي استقر فقررنا أنه نجي.
13: دائما في هيدي عتلة الهم، بس أنه آخر شيء خلص بدك تجي بدك تجي.
14: عشنا كل حياتنا بالبلد، هلا أنه مغتربين عايشين برا بس معوضين على لبنان.
10: نحو 20 شركة طيران من أصل 35 تواصل تسيير رحلاتها من وإلى بيروت، فيما يواصل عدد الوافدين إلى لبنان ارتفاعه يوما بعد يوم.
15: جاي أقضي أسبوع مع أهلي ورجع رايح على شغله.
16: الشغلة ريموت،
13: جيت خلص جيت أقعد هون.
15: أول شيء لبنان بلدي الثاني، سو زوجي لبناني وأكيد ما بتحلى الصيفية من دون ما نكون بلبنان.
16: أسعار التذاكر بصراحة بدك تقطعها بكير كتير وإلا بتصير نار آخر شيء.
10: سجل لبنان نحو 255 ألف وافد في حزيران بتراجع يقارب 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما في تموز فمن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 360 ألف و 390 ألف وافد، لكنه سيبقى دون مستوى تموز 2025 الذي سجل نحو 475 ألف وافد.
17: اللي بيجوا على لبنان هم أكثريتهم، بدنا نقول 90% لبنانية، عم يشتروا تذاكر القابلة للاسترجاع. كل الطيارات اللي جاية على بيروت كلهم مفاولين بالوقت الحالي. طبعا في انخفاض عن سنة الماضي بنسبة 30-35%، بس نسبة للوضع اللي نحن فيه هذا ما بنعتبره انخفاض، بالعكس بنعتبره انجاز.
10: يتصدر العراقيون والمصريون والكويتيون والإماراتيون قائمة الوافدين غير اللبنانيين، ورغم رفع الحظر لا تزال أعداد الإماراتيين محدودة، ربما بسبب الأوضاع الأمنية أو صدور القرار بعد إنجاز الحجوزات الصيفية.
4: اقتصاديا، قانون إعادة هيكلة المصارف في مراحله الأخيرة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام للهيئات الاقتصادية أولى شماس. زين أولى، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. من هالمنطلق هيدا بدنا نقرأ الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة بهذا الإطار، كيف تقرأها ومن أي زاوية؟ تفضل.
18: أنا بعتقد أنه لجنة المال والموازنة قطعت شوط أساسي بماراثون استعادة السيادة الاقتصادية إلى لبنان. هلأ للحقيقة اللي صار أنه اللجنة سجلت جول ذهبي في مرمى كل اللي عم بيجربوا يعرقلوا المسار المالي الإصلاحي، وهن إذا بدك مزيج إذا جاز التعبير من شياطين الخارج اللي عندهم أجندات كبيرة وخفافيش الداخل اللي عندهم مقارب صغيرة. فبالنتيجة طلع أنه صمود مصرف لبنان وإلى جانبه كوكبة من النواب اللي حريصين على مستقبل البلد وكذلك الهيئات الاقتصادية اتمكنوا من إجهاض إذا بدك محاولة إنزال طروحات من الخارج، بل بالعكس في لبنانة لمواد أساسية بالقانون، مما أدى إلى تسييج استقلالية المصرف المركزي ووحدة قراره. وهذا أستاذ ماجد بالسب بالكامل لمصلحة إعادة تكوين الودائع وسلامة السياسة النقدية على المدى البعيد.
1: أستاذ نولا، المواد الخلافية اللي بعد بتشوب بهذا القانون شو هي؟
18: بدي أقول لك ستنا ما خلصنا الكباش يعني مع صندوق النقد، لأنه بعده عم بيحاول مع البعض بالداخل أنه، وهذا شيء خطير كتير، تقويض دور القضاء اللبناني في مسيرة الإصلاح المصرفي والمالي. فاللي عم بيصير حقيقةً أنه تحت عنوان تسريع الأمور عم بيجربوا يدسوا نوع من المواد الخطيرة والخبيثة بنص القانون، يعني ظاهرها جميل إنما بطنها شنع. وهو عم بيجرب مثلاً يقول أنه بإعادة تقييم المصرف أنا بعطيك الحق ولكن بكبلك بمئة قيد، أو أنه بعطي أنا صلاحيات قضائية لأشخاص ما عندهم ولا أهلية ولا صفة. والأخطر من كل هذا الشيء أنه في محاولة التفاف على اجتهاد المجلس الدستوري سنة الماضي اللي كان عم بيقول أنه مصرف قيد التصفية له حق يعترض عند القضاء المختص. فهل أدي في شروط تعجيزية انه رح يصير هالشي من رابع المستحيلات؟ يا جماعه نحن بلبنان بيروت ام الشرائع، لا يجوز اقصاء القضاء لانه هو الحامي الحقيقي للحقوق في لبنان، وما في قوه بالكون قادره تمنع مواطن لبناني او شخص معنوي او طبيعي انه يخسر حقه بالاستئناف عند القضاء. فهيدي الرساله، هيدي اللي باقي من مواد شائكه ست نبيله. نحن نتمنى على النواب أنه ما يقطعوا هيك شغلة، لأنه بتكون بغاية الخطورة على المودعين وعلى النظام المصرفي ككل في لبنان.
4: شكراً سيزن أولى شماس.
1: شكراً لك. حياتياً، المؤسسة العامة للإسكان تستعد لإعادة القروض في انتظار التمويل اللازم، فما تفاصيلها وهل تسرع وتيرة المعاملات مقدمي القروض القدامى؟ تقرير رالف دومت.
19: من 2019 لليوم رجعت القروض السكنية بالشكل اللي كانت عليه قبل الأزمة، الأمر يلي عم يمنع فئة كبيرة من اللبنانيين من التملك وتأسيس عائلات. فالمؤسسة العامة للإسكان قدمت بالسابق حوالي 85 ألف قرض من أصل 130 ألف، وهي اليوم عم تتحضر لإعادة تقديم القروض بانتظار تمويل من الدولة. رئيس المؤسسة شرح برام اف ام تفاصيل القروض يلي ممكن ترجع.
20: طالبين 200 مليون دولار، حتى إذا 100 مليون قدرت الدولة عطتنا، وهون ما عم تعطينا إياهن ويروحوا، يعني فعليا عم نحن نستخدمون، عم نرجع نحرك 65 قطاع بيتحرك بالبلد.
21: صحيح.
20: مواطن عم بيقدر يحصل على قرض ب 3% فايدة، ونحن بدورنا كمؤسسة عم نرجع نوفيهم للدولة. أفضل اليوم بالوضع الحالي بعد ما في ثبات 100% لسعر الصرف يكون بالدولار، ولكن هذا موضوع كمان يقرر بحينه.
19: للمقترضين القدامى يلي بعضهم ناطرين براءة الذمة وإنهاء ملفاتهم المتأخرة، كون الشهور وصلت نسبته ل 84% بالمؤسسة في مشروع ناطر الإقرار بمجلس النواب بما يتعلق بتسريع معاملات التسديد المبكر.
20: تفاصيل القانون هو اختياريا اللي بحب يخلص ملفه بسرعة بيجي بيدفع لمبصم، يعني مبلغ محدد، بدل ما نحسب له نحن وين التأخير. التأخير هو بالحسابات. فينا نمره قبل دوره بيكون عم يدفع لمصم 100 مليون بفوتوا بحسابات المؤسسة، لا يوزعوا على الموظفين أو على الإداريين، هودي عم بفوتوا بحسابات المؤسسة العامة للإسكان، تا من خلال هالمبالغ اللي عم بتفوت، وهلا بتصير تفوت بسرعة أكتر، بيدخل بصلب هالمبلغ كل الفوائد يلي كان بده يدفعها. يعني هو مثل كأنه عملنا معه إبراء ذمة أنه أنت دفعت هالمبلغ، بنبرئ لك الذمة.
19: بخزينة المؤسسة أموال وصلت قيمتها ل 3200 مليار، ما بتكفي للإقراض، ولكن ممكن وفق رئيسها استخدامها لتطبيق الخطة الإسكانية يلي بتقدم فرص الأجار كما الأجار التملكي.
4: عشية عيد قديس لبنان والعالم مرشربل، قداس في مسقط رأسه بأعكفرة، ومعنا من هناك مباشرة الزميلة جويس عيقي لتوافينا بالأجواء. يعني جويس، يعني مزارات وكنائس مرشربل المنتشرة في العالم أيضا تضامنت مع كنائس لبنان بقرع أجراس العيد بهذه الليلة، على أي وقع قرعة أجراس بأعكفرة؟ تفضلي جويس.
22: على وقع عبارة يا شربل ساعدنا، يا شربل احمينا، وطننا موجوع غرقت بأوجاع ضو سراج زيت، هذا ما يقوله اللبنانيون، بلادنا غرقت بأوجاع ضو سراج زيت، خلي هالبلد يعيش، ما بدنا حروب، نريد السلام. هذا ما قاله البطريرك الراعي في عظته في الذبيحة الإلهية التي ترأسها هنا في بأعكفرة. أنا ببلدة مرشربل على بعد أمتار من من من منزله الذي ولد وترعرع فيه. طبعا من مختلف مؤمنون يحجون من مختلف المناطق اللبنانية إلى بأعكفرة. سريعا، من وين جاية؟
23: جايين نحن من منطقة دير الأحمر، شليفة، مزرعة متمطر بالضبط.
22: تطلب من مرشربل بسرعة؟
23: من مرشربل إنه يعمل السلام لبنان، وينعاد عليكم كأم تي في، ولألك جويس كمان ينعاد عليك، ويخليكم بصحتكم وبيعلم يا رب.
22: وانت من وين جاي؟
24: من زحلة.
22: ايه، جاي تصلي له لمرشربل، تقولي له شو؟
24: بحبك يا مرشربل، قلي لنا لبنان.
22: هيك بدك تقولي له؟ رح يسمع منك أكيد. كمان كنت شفت سيدة، بس بدي أحكي معها شوي. قلتي لي جاي من طرابلس، صح؟
25: صح.
22: مصفر. شو جاية تطلب من مرشربل اليوم؟
25: أول شيء بنطلب السلام للكل، والمحبة تعم بين كل العالم، أهم شيء.
22: مرسي. من كسروان كمان؟
26: من كسروان.
22: من وين أنتو؟
25: من العزرة، كسروان.
22: طلب لما طلب من مرشربل
25: يحمي لبنان.
22: من وين؟
27: من عين عكرين. مرشربل دخيل إجراء يحمي لبنان ويحمي جميع الشعب اللبناني ويحمي كل العالم، كل البلدان دخيل إجراء.
22: أكيد. طبعا ماجد طبيب السماء، هو طبب وشفى كثير من المؤمنين، نطلب منه أن يشفي لبنان، هذا الوطن الموجوع الذي تعب من جراحه ومن جلجلته، على أمل طبعا توازيا مع وصول رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية ولقاءاته يكون في الخير، لأنه تزامنا بعيد القديس شربل. على أي حال نستمع إلى تصريحي النائب ستري تجعجع والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، كنا تحدثنا معهم حصريا قبيل دخوله للذبيحة الإلهية.
28: كل نوايا فخامة الرئيس، وكلنا بنعرف أننا نوايا حسنة، نوايا بتصب بخير لبنان وسلامه، نتمنى له التوفيق.
22: في حملات من حزب الله تحديدا على رئيس الجمهورية عم بيرفضوا ما يقوم به رئيس الجمهورية.
28: ليش بدنا نرفض؟ هيدا رئيس الجمهورية عم بيعمل خير البلد، مش عم بيعمل شيء لخير لا غير خير البلد. بدنا انه شوي يروقوا متفهمون، بس اليوم رئيس الجمهورية عمل بيحكي. رئيس الجمهورية حامل القضية اللبنانية، ما حدا غيره حامل القضية مثله، مدعم الرئيس بكل طروحاته واللي عم بيطرحون هودي طروحات للسلام. لأنه احنا بيشبعنا حروب، بدنا سلام هلأ، مش دغري بنسلم سلاحنا هيك، بدنا شوية رواق، بدنا دبلوماسية، بدنا قرار، بدنا حوار. الحوار رح يواصل لحال نتيجة أكيد بشفاعة مار شربل،
27: وكلنا إيمان إنه هالزيارة رح تكون موفقة. لأن مثل ما سبق وقلنا شو الخيار لعنا إياه، يعني مفروض هيدا الوضع مفروض علينا وما في خيار آخر غير الطريق اللي سلكه الرئيس، والله يوفقه بهالزيارة. نتيجة الناس تدعم مشاريع سياسية، اليوم ما هي قصة أشخاص، قصة المشروع اللي حامله الرئيس هو خلاص لبنان اليوم، مشان هيك داعمينه.
1: بعد الإعلان عم شيت وجهة سياحية
4: وفوضى تغيير الساعة.
0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة، الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: معلومات بكل المجال.
1: عمشيت وجهة سياحية بحلول العام 2030، شراكة استراتيجية بين مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية والبلدية، هدفها الاهتمام بإرث وتاريخ البلدة. تقرير غريسيا أنطون.
2: من جبال للبترون، آلاف السيارات بتمر يوميا من عمشيت، ولكن قليل اللي بيوقفوا ليكتشفوا تراثها، أحياء القديمة، كنيسة اللي بيتخطى عددهم 20 وكورنيش البحري.
3: هالواقع رح يتغير بالسنوات المقبلة، رح ترجع عمشيت للذاكرة، والنية وضعت لتحويلها وجهة سياحية. برعاية وزيرة السياحة لورا الخازن الأحود، وقعت مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية وبلدية عمشيت مذكرة تفاهم تطلق رسمياً استراتيجية تطوير السياحة والثقافة بالبلدة للأعوام 2026-2030.
4: الهدف هالحركه انه نرجع نعيد لعمشيت هالمركز الحلو وهاللي كانوا يعتبروها اماره بجبل لبنان.
3: الرهان اليوم ما بيقتصر على ترميم حجر او اطلاق مهرجان، بل على الحفاظ على هويه عمشيت وارثها من خلال 5 مشاريع: توثيق التاريخ العريق من خلال متحف خاص، انشاء 4 مسارات للمشي بين المواقع التاريخيه، ترميم سينما عمشيت للثقافة والفنون، مهرجانات لأحياء التراث والعادات، كما تطوير كورنيش عمشيت وتحسين المساحات العامة. مشاريع رح تترافق مع منصة رقمية للترويج السياحي.
5: شغلنا بمؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية بالتعاون مع بلدية عمشيت انه نحولها الى مقصد، الى وجهة سياحية، ولكن من زاوية التراث والتاريخ والثقافة. ورح نكون عم نتشارك مع كتير من الجهات الرسمية والخاصة والمؤسسات يلي فيها تكون مؤسسات داعمة على أكثر من صعيد، مش بالضرورة التمويل المادي.
6: فكروا بكل شيء تا يطوروا هالبلدة وتيكون في سياحة مستدامة، ولكل أهالي عمشيت يقدروا يستفيدوا اقتصاديا.
3: هالرؤية اللي بتقودها مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية كشريك استراتيجي تدخل اليوم مرحلة التنفيذ بعد أشهر من الدراسات الميدانية عبر حشد الشراكات وتأمين الدعم، الأمر اللي بحرك اقتصاد عمشيت المحلي وبعزز ارتباط أبناء البلدة بتراثهم. بزمن عم تبحث فيه البلدات والقرى عن فرص جديدة للنهوض، قد تكون عمشيت اليوم عم تكتب قصة تاريخ. بلش كمركز سياسي واقتصادي من خلال التصدير بالقرن 19 لبلدة أكثر استدامة.
7: أين الثغرة في حماية النساء ضد العنف؟ وهل الأرقام إلى تراجع أم إلى مزيد من الارتفاع؟ برنا نعم شديد من تابع معك هيدا التفاصيل.
8: نعم، من عام 2009 أي من الأزمة الاقتصادية، ورغم كل حملات التوعية المتزايدة، لا تزال حالات العنف ضد النساء ترتفع كما تظهر الأرقام والدراسات. تدريجا ارتفعت الحالات من حوالي 747 حالة بالعام 2019 إلى تقريبا 1468 بالعام 2020، وزادت أكثر من 1500 حالة بين عامي 2024 و2025 فضلا عن 17 جريمة قتل. ومنذ مطلع العام 2026 لليوم سجل أكثر من 600 حالة جديدة. حالات العنف تطال النساء اللي بتتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة، وبتتوزع بين كل المحافظات، فالنسبة تشابهت بين الشمال وجبل لبنان، أما بالجنوب والنبطية بعلبك والهرمل فتعتبر النسبة متوسطة، فيما سجل البقاع نسبة مرتفعة. وبتتوزع الحالات بحسب المستوى التعليمي. المعنفات اللي وصلوا للمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوي بتتراوح نسبة بين 25 و30%، فيما تتراوح نسبة المعنفات اللي حاملين شهادة جامعية بين 15 و20 أو 25%. أما النساء اللي بيتعرضوا أكثر للعنف فوفق الأرقام 64% منهم متزوجات، وحوالي 20% غير متزوجات، 8% مطلقات، 6.4% أرامل، ومنفصلات 2%. لكن من هو المعتدي؟ أكثر من 55% هو الزوج، ثم تنخفض النسبة إلى أحد أفراد الأسرة، وأكثر من 63% من الحالات كانت تقع داخل المنزل لتنخفض هيدي النسبة قليلا بالعام 2026. شو السبب؟ سبب 50% منه هو نفسي، وبيدخل السبب أيضا الاقتصادي والجسدي، فيما السبب الأقل هو الجنسي. لكن هل القوانين اللبنانية تحمي النساء؟ القوانين القانون 293 لعام 2014 عدل للعام 2020 بقانون آخر حمل رقم 204 لا يشمل كل أنواع العنف، لكن لا يزال يحمل ثغرات مثل عدم تجريب الاغتصاب الزوجي، إضافة إلى اختلاف قوانين الأحوال الشخصية بحسب الطوائف، وبتواجه بعض الضحايا صعوبة بالوصول للعدالة. بالخلاصة، القوانين الحالية لا تزال غير مكتملة وبحاجة إلى تعديلات لتأمين الحماية الفعلية للنساء ضد العنف، إضافة إلى ضرورة وعي المجتمع لأهمية دور المرأة ومكانتها. عودة لكم ماجد ونبيلة.
9: شكرا برنا.
7: اقتصاديا، أكد وزير الاقتصاد عمرو البساط خلال جولته في صيدا العمل على إطلاق رؤية متكاملة لتعزيز الدور التنموي للمدينة بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار. وأشار البساط إلى تنظيم نحو 1000 محضر ضبط منذ بداية السنة واتخاذ إجراءات في حق المخالفين لحماية المستهلك.
10: الرفق حيكون الاساس الاول او على الاقل ركيزه مهمه لهالرؤيه الاقتصاديه. بدنا نوقف الاحتكار، بدنا نوقف التخزين، نوقف الجشع تبع التجار، وهون مراقبيننا الادوات الموجوده عندنا هي مراقبيننا، هي الصبايا والشباب تبعوا الوزاره. الشباب عم يعملوا حوالي 100 كشف ميداني كل اسبوع، صرنا من اول سنه لهلا عاملين 1000 محضر، مسكرين محلات، تلفين بضاعه، موقفين تجار، موقفين بموضوع المطارات. المشكله كبيره ولا بدون اي ما حدا بده يعني يتردد.

0: إلى تعزيز المهنية والالتزام بالقانون وترسيخ قيم الحقيقة والعيش المشترك وحماية السلم المجتمعي.
1: ثقافيا، وفي لقاء عالمي نظمته الجمعيتان الدولية واللبنانية للحفاظ على صور في الموقع الأثري البحري، دعت رئيسة الجمعيتين السفيرة مها الشبلي إلى توحيد الجهود الوطنية والدولية لصون مدينة صور. وأكدت الشبلي أن الهدف من اللقاء هو إطلاق نداء عالمي إلى الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو لحماية هذا الإرث الحضاري وتعزيز قيم السلام والحوار.
2: هيدا اليوم يوم جوهري بالنسبة لتاريخ المستقبل تبع صور، لأنه في اجتماعات حتصير للتراث العالمي، قرارات لا رجوع عنا باليونسكو إذا توسع محيط صور الأركيولوجي كما كان سنة 84. في حملة دولية لصور، لازم هالحملة الدولية ترجع تتنشط وتنطلق.
0: أطلقت بلديات ومخاتير قضائي مرج عيون وحصبية نداء عاجلا إلى المسؤولين والجهات الدولية للمطالبة بفتح طريق الخردلي، وأكدت أن عشرات البلدات الواقعة شرق الليطاني لم تكن ساحة مواجهة خلال الحرب الأخيرة، إلا أنها لا تزال تعاني من إغفال الطريق، ما يضطر الأهالي إلى سلوك طريق البقاع الأطول والأكثر كلفة.
1: دوليا، هل تنتهي أخيرا فوضى تغيير الساعة في الولايات المتحدة؟ تقرير الأندرغام.
3: مرتين بكل عام بيتوقف الأمريكيون للحظة، ليس بسبب أزمة سياسية أو كارثة طبيعية، بل لتغيير عقارب الساعة. تقليد بدأ من أكثر من 100 عام بهدف الاستفادة من ضوء النهار وتوفير الطاقة، لكنه بات اليوم موضوع انقسام واسع بعد ما اعتبر كثيرون أن كلفته الصحية والاجتماعية أصبحت أكبر من فوائده. التحول الأبرز جاء من مجلس النواب الأمريكي يلي أقر مشروع Sunshine Protection Act بأغلبية 308 أصوات مقابل 117، بتصويت نادر جمع عدد كبير من الجمهوريين والديمقراطيين خلف هدف واحد، إنهاء تغيير الساعة مرتين سنويا واعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم. المؤيدون بيعتبروا أنه ساعة إضافية من الضوء مساء ستنعكس مباشرة على الاقتصاد، المتاجر والمطاعم والقطاع السياحي رح يستفيدوا من ساعات نشاط أطول، كما يتوقع خبراء أنه خف الضغط الناتج عن اضطرابات النوم يلي بترافق الانتقال بين توقيتين كل ربيع وخريف، لكن القضية ليست محسومة. المعارضون بيحذروا من وجه آخر القرار، ففي أشهر الشتاء ستشرق الشمس متأخرة، ما يعني أنه ملايين الطلاب والموظفين رح يبدوا يوم قبل طلوع النهار، وهو ما قد يزيد المخاطر حوادث السير ويؤثر على سعة البيولوجية للإنسان بحسب عدد من الأطباء والباحثين. الرئيس دونالد ترامب أعلن تأييده لإنهاء تغيير الساعة، معتبر أن النظام الحالي عم بيسبب إرباك لا مبرر له، لكن رغم تصويت مجلس النواب فإن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.
1: بعد الإعلان، ماكرون وبريجيت في حفل BTS
0: وعريس جيمس بوند.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن منفكر حالنا انه كتير عريقين بزراعة الزيتون او حتى باشجار الزيتون المعمرة عنا. حقك تعرف انه في كمان مكان تاني بالعالم اكيد غير اسبانيا في بقلبه زيتون وعندهم شجرة معمرة جدا. عم نحكي عن مونتينيغرو او الجبل الاسود يلي هو من الدول يلي عندهم تقليد عريق كتير بزراعة الزيتون. يعني هالزراعة بتروح عندهم لأكتر من 2000 سنة وفي عندهم حوالي 550 ألف شجرة مزروعة وكتير منها ممكن يكون أكتر من 200 سنة عمره. المهم إنه شو ما كانت أصنافهم عندهم جودة حتى بزيت الزيتون. ويلي بيقول زيت زيتون ممكن يوصلوا لألف طن من الزيت، تخيل؟ وفينا نقول قبل ما نفل إنه في ججلة زيتون كتير قديمة عندهم ستارا ماسلينا عمرها حوالي 2200 سنة وتعد من أقدم أشجار الزيتون بالعالم كله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: تاكلوا منيح وبتشربوا مي وبعد في نفخة تقل أو صعوبة الدخول على الحمام، امساك مش دايماً بس قلة أكل، أوقات هو نظام حياة كامل. رح نحكي عن الامساك بطريقة علمية وواضحة، شو أسبابه وكيف نحل فعلياً المشكلة. أول نقطة،
2: بهاء الجوهري من صالون الحلاقة إلى عالم الفن، تعرف إليه معاً في هذا التقرير لكارين نيكولا.
3: أنا بهاء الجوهري، عمري 42 سنة، كان حلمي يكون كوافير. بلشت شغل من عمر 14، صار عندي الأون بزنس تبعي بعمر 20 سنة. إذا بتقولي لي كوافير بقول لك أرتست، اثنيناتهم كثير إنه علاقة ببعضهم. أنا كولر تكنيشن، وبذات الوقت هون كمان بدي يكون كولر تكنيشن لأقدر أشتغل هذا الشيء. أنا ماني دارس آرت، بالكورونا انحجرت أنا وحدا من رفقاتي فنان، تعلمت كثير منه وساعدني كثير. بذات الوقت اليوتيوب كثير علمني، اكتشفت موهبة الرسم. اكشولي كنت عبلون يعني، بعدين تحولت لرسم، من بعدها صرت أعمل آرت بيسز من كرتون، من ورق، من معجون، سكولتشرز، وهيك صرت اليوم. اللي من 6-7 سنين عم بشتغل بالفن. بوع بكير بنزل على الأتوليه وبخلي الشغل دغري، بجي أول شغلي بعملها بفوت على الأتوليه قبل ما أطلع البيت. أنا كتير بحب الريسايكلينج، استعملت الكرتون يلي بجيبه من المكبوب وبشتغل عليه ليطلع لوحة، والسكولتشرز كمان عم بعملهم ستارتينج من كرتون وغيرها وأكريليك معجونة. البراغي والمسامير بصراحة لقيتهم بمحل قديم، يعني له فترة ما عم ببيع شكله، هلأ ما عم بلاقي منهم بقى بالسوق، صار عم جرب وصي عليهم يعني حدا يعمل ليهم. بنزل على سوق الأحد sometimes لأنه بلاقي كثير قصص حديد بطل حدا يستعملها، بس إنه بحب شكلها بجمعها وبعدين بطلع بفكرة art piece منها. هيك art piece تاخد من 2-3 weeks. الفكرة بلشت معي كنت عم بعمل كولاج، وجدت فكرة اشتغل بالكرتون. أنا كتير بحب استعمل أكتر ماتيريال، يعني الكرتون عم بدخل معه هيدا الخيش يعطيني إفي حلو من بعد ما أدهنه ولونه. كتير بجرب وبغلبت وبعلم حالي، يعني لتطلع الشغلة قول الدن خلصت كون عملتها 20-30 مرة قبل. ما بقبل يكون في شي غلط. الفن هو رسالة لقصص اللي مش قادر أقولها بقدر أعبرها بالتابلو. اللي بكون زعلان بكون عبدق المسامير، سو هو شو أنا حاسس طلعه.
4: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: بوست على إكس عمره 5 سنين رجع يتصدر مواقع التواصل اليوم ويثير جدل واسع. فصاحب الحساب توقع بالعام 2021 انه نهائي مونديال 2026 رح يجمع الارجنتين واسبانيا، والغريب انه توقع كمان فوز الارجنتين بنتيجه 3-2. التغريده انتشرت بشكل واسع والتعليقات قالت انها وحده من ادق التوقعات بتاريخ كاس العالم، بس بضل ننطر لبكره تنشوف اذا رح تصيب. إلى عالم الروبوت وروبو بشري جديد تم تطوير إيدي لتتمتع بقدرة عالية على تحريك الأصابع بدقة مثل الإيد البشرية. الفيديوهات أظهرت الروبو هو عم يتعامل مع أدوات وألعاب وقطع صغيرة بخطوة جديدة نحو تطوير روبوتات قادرة على تنفيذ مهام منزلية يومية.

نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. أهلا بكم إلى موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

شنت مسيرة إسرائيلية مساء اليوم غارة على بلدة النبطية الفوقة وتبعتها غارة أخرى على بلدة كفر تبنيت. في الأثناء نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفخيخ وتفجير في بلدة زوطر قضاء النبطية. كتبت النائب غادة أيوب عبر حسابها على منصة إكس: إلى الذين يتهمون القوات اللبنانية بتعطيل قانون العفو، الحقيقة مختلفة تماما. أنتم جئتم باقتراح خفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في قانون العقوبات، وكان جوابنا واضحا: نحن مع النتيجة لكن في المكان التشريعي الصحيح. قلنا لكم: عدلوا قانون العفو العام نفسه وأضيفوا نصا استثنائيا يعتبر ولغايات هذا القانون فقط أن عقوبة الإعدام تعامل معاملة الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026، ونحن معكم. شرحنا لكم لماذا لا يجوز المس بقانون عام ودائم لتحقيق غاية تتعلق بقانون عفو استثنائي ومحدود زمنيا، لكنكم رفضتوا اقتراحنا وقلتم إن قانون العفو لا يمس وأن التعديل يجب أن يكون في قانون العقوبات، لذلك لا تقلبوا الوقائع. نحن لم نعرقل قانون العفو بل اقترحنا الحل المباشر وأنتم رفضتموه، واليوم أتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبا الدعوة إلى جلسة تشريعية مخصصة حصرا لقانون العفو العام. وختمت النائب أيوب: فلنحضر جميعا ولنرفع المظلومية عن الإسلاميين وكل من يشملهم القانون، وليكن التصويت هو الحكم، وعندها سيعرف اللبنانيون من كان يريد إقرار قانون العفو فعلا ومن كان يكتفي بالمزايدات. أعلن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة ومجرد من أي مصداقية. وقال في رسالة مكتوبة مساء اليوم: الآن وبينما يسعى العدو الأمريكي المجرم والخادع لإشعال الحرب، عليه أن يدرك أن إيران وجبهة المقاومة ستلقنانه دروسا لا تنسى. في هذا الوقت نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: أننا أمام أسبوع حاسم سيحدد ما إذا كنا سننضم إلى الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: جي إلي.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: أهلا بكم إلى موجز أخبار العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارة عنيفة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وأتبعها بغارة أخرى على أطراف بلدة ميفدون لجهة زوتر، كما أغار على بلدة النبطية الفوقة. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عصرا تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة زوتر الشرقية لجهة بلدة ميفدون، إضافة إلى تفجيرين كبيرين في محيط كفر تبنيت، وعمليات تفخيخ وتفجير عند أطراف بلدة الطيرة في قضاء بنت جبيل، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجدلزون والمنصور في قضاء سور. واستهدف قصف مدفعي بلدة حريص في قضاء بنت جبيل، وأفادت معلومات عن وقوع إصابات. الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف خلية لمشغلي مسيرات تابعة لحزب الله قرب بلدة تبنيت. بحث القائم بأعمال سفارة سوريا لدى بيروت إياد الهساع مع المدعي العام التمييزي في لبنان أحمد رامي عبدالله الحاج، وأوضحت السفارة السورية عبر إكس أن اللقاء تناول تعزيز التعاون القضائي والقانوني ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح المواطنين السوريين واللبنانيين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم مقتل 2 من عسكريها وفقدان جندي 3 يوم أمس في الأردن، بينما كانت القوات الأمريكية تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين. من جهتها أعلنت فوكس نيوز أن 13 جنديا أمريكيا أصيبوا في الهجمات الإيرانية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي. في هذا الوقت نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع نطاق حملتها على إيران بإرسال نحو 100 طائرة للتزود بالوقود إلى المنطقة، فيما نقلت عن مسؤول إسرائيلي أننا أمام أسبوع حاسم سيحدد ما إذا كنا سننضم إلى الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران. وذكرت القناة 13 أن سلاح الجو الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية خططا لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة، الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.
1: جديد توني كيوين، انت مليون.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد التحقيق الذي أجراه تبين أن العبوة التي انفجرت بآلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري وأدت إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين ليست تابعة لنا، ونرجح أن حزب الله زرعها ولم تكن قواتنا موجودة في المنطقة. وقال إن آلية الجيش اللبناني دخلت المنطقة الأمنية من دون تنسيق مسبق معنا، خلافا لما يقتضيه نظام التنسيق القائم. ودعا الجيش الإسرائيلي المدنيين والقوات الموجودة في المنطقة إلى تجنب الوصول إلى المناطق التي لا يزال حزب الله يشكل فيها تهديدا، وإلى تنسيق التحركات مسبقا وفقا للإجراءات المتبعة حفاظا على سلامتهم. شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارة عنيفة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وأتبعها بغارة أخرى على أطراف بلدة ميفدون لجهة زوطر، كما أغار على بلدة النبطية الفوقة. الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف خلية لمشغلي مسيرات تابعة لحزب الله قرب بلدة تبنيت. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها تواصل فرض الحصار البحري على إيران، وقد حولت حتى اليوم مسار 5 سفن وعطلت سفينة واحدة. إلى ذلك أفادت وكالة أسوشيتد بريس بمقتل 16 جنديا أمريكيا وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب مع إيران في شباط الماضي. أطلقت القوات الأمريكية صواريخ أرمي تاكتيكال ميسايل سيستم البالستية من الكويت باتجاه إيران، علما أن مدى هذه الصواريخ التي تستخدم لضرب أهداف حيوية بدقة عالية يصل إلى نحو 300 كيلومتر، ما يضع أهدافا في جنوب إيران ضمن نطاق الاستهداف انطلاقا من الكويت. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: حار جنينة هاي هي بتحبنا
1: هي بتحبنا
0: نحنا منحبها
1: نحنا منحبها
2: نحنا منحبك.

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمة عون إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية الأمريكية قرابة 10 من مساء اليوم، وتوجها على الفور إلى مقر إقامتهما في واشنطن، حيث التقى الرئيس عون سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حميدي معوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين، واطلع منهم على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد التحقيق الذي أجراه تبين أن العبوة التي انفجرت بآلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري وأدت إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين ليست تابعة لنا، ونرجح أن حزب الله زرعها ولم تكن قواتنا موجودة في المنطقة. وقال إن آلية الجيش اللبناني دخلت المنطقة الأمنية من دون تنسيق معنا. ودعا الجيش الإسرائيلي المدنيين إلى تجنب الوصول إلى المناطق التي لا يزال حزب الله يشكل فيها تهديدا، وإلى تنسيق التحركات مسبقا وفقا للإجراءات المتبعة حفاظا على سلامتهم. إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارة عنيفة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، وأتبعها بغارة أخرى على أطراف بلدة ميفدون لجهة زوتر، كما أغار على بلدة النبطي الفوقة. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عصرا تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة زوتر الشرقي لجهة ميفدون، إضافة إلى تفجيرين كبيرين في محيط كفر تبنيت، وعمليات تفخيخ وتفجير عند أطراف بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجد الزون والمنصور في قضاء سور. واستهدف قصف مدفعي بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل، وأفادت معلومات أولية عن وقوع إصابات. الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف خلية لمشغلي مسيرات تابعة لحزب الله قرب بلدة تبنيت. كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب عبر حسابها على منصة إكس: إلى الذين يتهمون القوات اللبنانية بتعطيل قانون العفو، الحقيقة مختلفة تماما. أنتم جئتم باقتراح خفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في قانون العقوبات، وكان جوابنا واضحا: نحن مع النتيجة لكن في المكان التشريعي الصحيح. قلنا لكم عدلوا قانون العفو العام نفسه وأضيفوا نصا استثنائيا يعتبر ولغايات هذا القانون فقط أن عقوبة الإعدام تعامل معاملة الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026، ونحن معكم. شرحنا لكم لماذا لا يجوز المس بقانون عام ودائم لتحقيق غاية تتعلق بقانون عفو استثنائي ومحدود زمنياً، لكنكم رفضتم اقتراحنا وقلتم إن قانون العفو لا يمس وإن التعديل يجب أن يكون في قانون العقوبات، لذلك لا تقلبوا الوقائع. نحن لم نعرقل قانون العفو بل اقترحنا الحل المباشر وأنتم رفضتموه. وتابعت أيوب: اليوم أتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبا الدعوة إلى جلسة تشريعية مخصصة حصرا لقانون العفو العام، فلنحضر جميعا ولنرفع المظلومية عن الإسلاميين وكل من يشملهم القانون، وليكن التصويت هو الحكم، وعندها سيعرف اللبنانيون من كان يريد إقرار قانون العفو فعلا ومن كان يكتفي بالمزايدات. بدوره شدد النائب أشرف ريفي في بيان على أن العفو العام حق وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحية للمناورات السياسية أو للأفخاخ التشريعية. ودعا النواب السياديين وخاصة السنة منهم إلى موقف موحد، وهو عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون فيها قانون العفو العام البند الأول على جدول الأعمال، وألا يتقدم عليه أي بند آخر، ولا سيما مشروع إلغاء عقوبة الإعدام. أعلن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة ومجرد من أي مصداقية. وقال في رسالة مكتوبة:
الآن، وبينما يسعى العدو الأمريكي المجرم والخادع لإشعال الحرب، عليه أن يدرك أن إيران وجبهة المقاومة ستلقنانه دروسا لا تنسى. تزامنا نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع نطاق حملتها على إيران بإرسال نحو 100 طائرة للتزود بالوقود إلى المنطقة، فيما نقلت عن مسؤول إسرائيلي أننا أمام أسبوع حاسم سيحدد ما إذا كنا سننضم إلى الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران. وذكرت القناة ذاتها أن سلاح الجو الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية خططا لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وفي السياق صدر بيان أوروبي خليجي مساء اليوم رفض أي سيطرة أو رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن حرية الملاحة والمرور حق مكفول بموجب القانون الدولي، ولا يجوز لأي دولة تعليق المرور أو عرقلته أو إخضاعه لأي شروط. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مقتل 2 من عسكريها وفقدان جندي ثالث يوم أمس في الأردن، بينما كانت القوات الأمريكية تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين. على صعيد آخر، أكدت سنتكوم أنها تواصل فرض الحصار البحري على إيران، وقد حولت حتى اليوم مسار 5 سفن وعطلت مسار سفينة واحدة. قناة فوكس نيوز ذكرت أن 13 جنديا أمريكيا أصيبوا في الهجمات الإيرانية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، بينما أفادت وكالة أسوشيتد بريس بمقتل 16 عسكريا أمريكيا وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب مع إيران في شباط الماضي. أطلقت القوات الأمريكية صواريخ أرمي تاكتيكال ميسايل سيستم البالستية من الكويت باتجاه إيران، علما أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى نحو 300 كيلومتر، ما يضع أهدافا في جنوب إيران ضمن نطاق الاستهداف انطلاقا من الكويت. في الرياضة، تأهل فريق الحكمة إلى الدور النهائي من بطولة لبنان لكرة السلة لمواجهة فريق الرياضي بيروت بعد فوزه الليلة على مضيفه المركزي 95-83 في جوني، ليتقدم عليه بنتيجة 3-1 في السلسلة نصف النهائية للبطولة. أما في أخبار المونديال، فتنطلق بعد قليل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين المنتخبين الفرنسي والإنجليزي، وكانت فرنسا سقطت أمام إسبانيا 2-0 بالدور النصف النهائي، فيما سقطت إنجلترا أمام الأرجنتين 2-1. وتقام المباراة النهائية لكأس العالم غدا الساعة 10 ليلا بتوقيت بيروت بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني. كان هذا العرض الأخير للأخبار، أعده وقدمه جورج الهاني وأخرجه إذاعيا مارك البيطار. شكرا لمتابعتكم وتصبحون على خير.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: تاكلوا منيح وبتشربوا مي وبعد في نفخة تقل أو صعوبة الدخول على الحمام، امساك مش دايماً بس قلة أكل، أوقات هو نظام حياة كامل. رح نحكي عن الامساك بطريقة علمية وواضحة، شو أسبابه وكيف نحل فعلياً المشكلة. أول نقطة، الألياف. الألياف هي الأساس. إذا الأكل فقير بالخضرة، الفواكه، البقوليات والحبوب الكاملة، حركة الأمعاء بتصير أبطأ. تاني شغلة، المي. الألياف من دون مي كافية ممكن تزيد المشكلة بدل ما تحلها. تالت نقطة، الحركة. قلة النشاط بتبطئ حركة الأمعاء، حتى المشي اليومي البسيط بيساعد يحفز الجهاز الهضمي. رابع نقطة، العادات اليومية. تأجيل الدخول على الحمام أو تجاهل الإحساس مع الوقت بيضعف الإشارة الطبيعية للجسم، وكمان في عوامل غذائية بتأثر، كثرة الأكل المصنع، قلة البروتين أحياناً، أو التغييرات المفاجئة بالدايت. وفي أسباب أعمق لازم ننتبه لها إذا المشكلة مزمنة، مشاكل الغدة أو بعض الأدوية أو اضطرابات بالأمعاء. طيب شو الحل؟ ألياف يومية كافية، مي بشكل منتظم، حركة يومية، تنظيم وقت الحمام بدون تأجيل. وبالآخر، الإمساك مش مشكلة بسيطة بتنحل بدواء أو حل سريع، هو رسالة من الجسم إنه في نظام لازم يتعدل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟
0: يا
1: شيخ يلا تديني

زيديني عشقا هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: بتاكلوا منيح وبتشربوا مي وبعد في نفخة تقل أو صعوبة الدخول على الحمام، امساك مش دايما بس قلة أكل، أوقات هو نظام حياة كامل. رح نحكي عن الامساك بطريقة علمية وواضحة، شو أسبابه وكيف نحل فعليا المشكلة. أول نقطة، الألياف. الألياف هي الأساس. إذا الأكل فقير بالخضرة، الفواكه، البقوليات والحبوب الكاملة، حركة الأمعاء بتصير أبطأ. تاني شغلة، المي. الألياف من دون مي كافية ممكن تزيد المشكلة بدل ما تحلها. تالت نقطة، الحركة. قلة النشاط بتبطئ حركة الأمعاء. حتى المشي اليومي البسيط بيساعد يحفز الجهاز الهضمي. رابع نقطة، العادات اليومية. تأجيل الدخول على الحمام أو تجاهل الإحساس مع الوقت بيضعف الإشارة الطبيعية للجسم، وكمان في عوامل غذائية بتأثر، كترة الأكل المصنع، قلة البروتين أحياناً، أو التغييرات المفاجئة بالدايت. وفي أسباب أعمق لازم ننتبه لها إذا المشكلة مزمنة، مشاكل الغدة أو بعض الأدوية أو اضطرابات بالأكل.

0: طيب شو الحل؟ ألياف يومية كافية، مي بشكل منتظم، حركة يومية، تنظيم وقت الحمام بدون تأجيل، وبالآخر الإمساك مش مشكلة بسيطة بتنحل بدواء أو حل سريع، هو رسالة من الجسم إنه في نظام لازم يتعدل.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: تاكلوا منيح وبتشربوا مي وبعد في نفخة تقل أو صعوبة الدخول على الحمام، امساك مش دايما بس قلة أكل، أوقات هو نظام حياة كامل. رح نحكي عن الامساك بطريقة علمية وواضحة، شو أسبابه وكيف نحل فعليا المشكلة. أول نقطة، الألياف. الألياف هي الأساس. إذا الأكل فقير بالخضرة، الفواكه، البقوليات والحبوب الكاملة، حركة الأمعاء بتصير أبطأ. تاني شغلة، المي. الألياف من دون مي كافية ممكن تزيد المشكلة بدل ما تحلها. تالت نقطة، الحركة. قلة النشاط بتبطئ حركة الأمعاء، حتى المشي اليومي البسيط بيساعد يحفز الجهاز الهضمي. رابع نقطة، العادات اليومية. تأجيل الدخول على الحمام أو تجاهل الإحساس مع الوقت بيضعف الإشارة الطبيعية للجسم، وكمان في عوامل غذائية بتأثر، كثرة الأكل المصنع، قلة البروتين أحياناً، أو التغييرات المفاجئة بالدايت. وفي أسباب أعمق لازم ننتبه لها إذا المشكلة مزمنة، مشاكل الغدة أو بعض الأدوية أو اضطرابات بالأمعاء. طيب شو الحل؟ ألياف يومية كافية، مي بشكل منتظم، حركة يومية، تنظيم وقت الحمام بدون تأجيل. وبالآخر، الإمساك مش مشكلة بسيطة بتنحل بدواء أو حل سريع، هو رسالة من الجسم إنه في نظام لازم يتعدل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن منفكر حالنا انه كتير عريقين بزراعة الزيتون او حتى باشجار الزيتون المعمرة عنا. حقك تعرف انه في كمان مكان تاني بالعالم اكيد غير اسبانيا في بقلبه زيتون وعندهم شجرة معمرة جداً. عم نحكي عن مونتينيغرو أو الجبل الأسود يلي هو من الدول يلي عندهم تقليد عريق كتير بزراعة الزيتون، يعني هالزراعة بتروح عندهم لأكثر من 2000 سنة وفي عندهم حوالي 550 ألف شجرة مزروعة وكتير منها ممكن يكون أكثر من 200 سنة عمره. المهم إنه شو ما كانت أصنافهم عندهم جودة حتى بزيت الزيتون، ويلي بقول زيت زيتون ممكن يوصلوا لألف طن من الزيت، تخيل. وفينا نقول قبل ما نفل إنه في شجرة زيتون كتير قديمة عندهم ستارا ماسلينا عمرها حوالي 2200 سنة وتعد من أقدم أشجار الزيتون بالعالم كله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: الله معكم من لبنان الحر.

اتفق سوا من هلأ لتقريبا حين موعد النشرة المحلية. وأكيد عبر موجتنا الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.7 و102.3 وأبليكيشن لبنان الحر. ومثل ما تعودنا دايما الفقرة الأولى فقرة الزمن الجميل وأرشيف إذاعة لبنان الحر.

اليوم رح نسمع أغنية صدرت بالعام 1974. الأغنية شكلت منعطف فني مهم بمسيرة عصام رجي. ببعض المعلومات، هالأغنية نشأت بعد ما استمع الموسيقار والملحن المصري محمد الموجي لصوت المطرب عصام رجي وأعجب فيه جدا بخامة صوته وأسلوبه بالأداء، وعلى أثر ذلك طلب الموجي لقاء عصام رجي وأسمر اللقاء عن ولادة هالأغنية. وأكيد بكون تعرفوا اسم هالأغنية، هالأغنية آه يا لموني. إذن من أغاني الفلكلور اللبناني وألحان محمد الموجي، منبقى هلأ مع أغنية آه يا لموني لعصام.

معبد المشنقة هو معبد روماني تاريخي بيعود للقرن الثاني الميلادي، وبيقع تحديدا بقرية عين الدلبي بقضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان. عرف بهالاسم نسبة لأحكام الإعدام اللي نفذت بالعهد العثماني داخل هالموقع اللي بحوطه سور مستطيل، وبتوجد عند جهته الغربية مدافن على شكل نواويس نحتت بالصخر وإلى أغطية مخروطية الشكل. يتميز هالمعبد اللي ما بقي منه إلا جزء صغير بأعمدته المزينة بتيجان كورنسية وبنقوشه اللي بتمثل الصاعقة، إضافة للزخارف المتنوعة ذات الأشكال الهندسية والكتابات القديمة. اللي بحب يزور معبد المشنقة، هالموقع بيبعد عن العاصمة مسافة 48 كيلومتر، عن مدينة جبيل 16 كيلومتر، وبيرتفع حوالي بين 900 إلى 1000 متر عن سطح البحر. وهيدي فكرة عن أماكن ومعالم أثرية تستحق الاستمتاع.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

بيعود تاريخ صناعة الفخار بلبنان للعصور القديمة، ومنها بريق الفخار اللي كان حاجة أساسية لتبريد وتخزين مياه الشرب.

0: ارتبط ظهور بريق الفخار وتطوره بتاريخ وحضارة المنطقة من العصور الفينيقية والرومانية. وبهالإطار وجدت قطع فخارية من الأبريق بموقع أثري عريق مثل جبيل. هون لابد أنه نشير أنه بعض الأماكن ارتبط اسمها بالفخار، ومنها رشايا الفخار بقضاء حصبية اللي تعتبر من أقدم وأعرق البلدات اللي ارتبط اسمها بهالصناعة، وبيعود تاريخ بعض الأفران فيها لمئات السنين. كما لا يزال عدد قليل من الحرفيين بهالمنطقة مثل عائلة الغريب عم بيحافظوا عليها حتى اليوم. وصناعة أبريق الفخار موجودة أيضا بالمينا بطرابلس اللي بتشتهر لليوم بوجود فخورة عائلية بيمتد أرثها التاريخي لأكثر من 300 سنة. كمان ببشتفين قضاء الشوف لهلأ بتهتم بصناعة الفخار. وهيك اعطيناكم لمحة موجزة عن تاريخ ابريق الفخار بلبنان.
1: يا اهل هالحي شربت مي، يا اصحاب المروي ابراهيم باشا صاحب الجيش الما بيخلص مارق بضيعتكن، وحيد حدا يسقي شربت مي.

العائلة الأولى معنا لليوم بفقرة حكاية عائلة، عائلة ملط. العائلة من الأسر المشتركة بين المسيحيين ببعبدة والحزمية مزرعة يشوع والمسلمين الصناة بالقلمون. أصل الاسم عربي بمعنى من طل الحائط بالطين. بحسب بعض المراجع يقال أنه أسرة ملط من المسيحيين أصل من قرية إدي بجبيل، ومن نزح جد الأول طانيوس إدي بالقرن التاسع عشر للخريبي بقضاء بعبدة والحدث، حيث أقام فترة من الزمن. وببعض المخطوطات ورد أنه أحد أجدادهم ضرب أحد الأمراء بسيفه فلقب بالملط، ومن وقتها غلب اللقب على اسم العيلة الأساسي. كما أنه في بعض الأراء بتقول أنه أصل هالأسرة من ينوح نزحت منا أولا لأدي. أما المسلمون من آل الملط بالقلمون فيرجح بحسب بعض المراجع أنهم على صلة نسب بأسرة ملط المسيحية.

فرحات من الأسر المشتركة بين المسيحيين ببشري، قبل السقي، جيج، كفر شيما، بكفيا، بحرصاف، والشيعة ببعلبك، ببيت شيما، بجربتال، بالبقاع، وشمستار، برج البراجني، والمسلمين السنة بجب جنين، جديتا، وكامد اللوس. أصل الاسم عربي بمعنى جمع الفرحة، أما باللغة الأرامية فمعنى فرحات النبت والزرع، ومن فرحات اجت تسمية قرية بوادي علمات اسمها فرحة.

بحسب بعض المراجع ورد أنه المسيحيين من أسرة فرحات المتواجدين بحصرون أصلهم من حلب وصلوا للمنطقة مع جدهم الأول الخوري جبرايل فرحات اللي وصل بالعام 1996 وسكن حصرون.

فرحات الموجودين ببكفية وبحر صاف فأصل من جيش، حيث لا تزال الأسرة لليوم فيها بتحمل اسم فرحات. وقال فرحات قبل السقي يقال أنه أصل من العقورة، وهني وبيت فرانسيس والبصبوس والألعاني سكنوا قبل السقي من قرنين تقريبا. أما فرحات كفرشيمة بيرجعوا بنسبهم لأسرة أبي حيدر بسكنتا. أما فرحات صور فيقال إنهم من دمشق من آل رعد، وصل جدهم الأول بالعام 1803 لبرتي بجزين ومنها انتقل لقانا. وبتحمل اسم فرحات أيضا عائلات موجودة بباب مارع، بيصور، جزين، حمينة، بعبدة، نيحة، خربة أنفار، اسحلتي، بيت لهيا، سردة، الصالحية، الشواليق، عبرين، لبعة، ووادي بعنقودين.

قارح من الأسر المسيحية اللي بتسكن إهدن، وادي شحرور، بتشاي، كفر شيما، الشياح، عين بورداي، ببعلبك. أصل الاسم عربي أطلق مجازا على من حنكته التجارب. ورد ببعض المراجع أنه هالعائلة أصلا من إهدن، ومنها انتقلت لأماكن عدة. أما الخزن فبيقول أنه قال القارح وادي شحرور أصل من صغرتها، وصلوا مع جد صليب القارح وابن عمه خير لوادي شحرور من 220 سنة، وصاروا على علاقة نسب مع بيت صليبه.

الفيتار من الأسر المشتركة بين المسيحيين بغسطة والصفرة جوني رعشين بكسروين بيت شباب وعين سعادة بالمتن عند إيتو بزبينة بعكار كفيفين بالبترون ورأس بعلبك والمسلمين الشيعة بالنبطية وصور. البيتار هن بالأساس من أسر المشايخ بينتسبوا لجدهم سمعان اللي وصل من جيج لبكفية ونزل عند مشايخ آل الخازن وصار عنده ثلاث أولاد. ولما انسلخ قاطع كسروين وصار تحت ولاية اللامعيين بالعام 1712 صار أحد الأبناء واسمه يعقوب من المقربين للشيخ أبو نوفل الخازن اللي أوعز ليعقوب أنه يروح معه لبكفية ويسكن معه ووعده بأنه يكون مميز عن باقي الأهالي. ومن بكفية كبرت عائلة البيطار وتملكوا الأراضي خصوصا بالصفرة. أما البيطار عند إتوى بزبينة والقاع هي من أسرة وحدة هي بيطار عند إت وما في أي صلة نسب مع آل البيطار بغسطة.

من الأسر المسيحية بالفيدار وبيلان، اسم موقع بين حلب ولواء الإسكندرون. يرجح أنه جد هالأسرة وصل منها فسمي باسم المنطقة اللي إجا منها. عائلة الترس. الترس من الأسر المسيحية ببرج اليهودية وحرايس وجبل تربل وحارة الفوار ومجلية صغرتها. بحسب بعض المراجع أصل من آل الهاشم، لقب أحد أجداده بالترس لأنه كان يجيد لعب السيف والترس أكثر من غيره. والعائلة الأخيرة معنا لليوم مع عائلة جدع. جدع من الأسر المسيحية بدرب السيم، هالاسم عبراني الأصل ومختزل من اسم جدعون.

لهون بيوصل مشوارنا معكم لنهايته. منتمنى نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة، ومنتمنى لكم أيضا بقية أوقات حلوة برفقة برامج لبنان الحر. وإلكم أطيب التحيات من مارك البيتار، بيتر حشاش، وبول عباس. أما مسك الختام أغني لوردة الجزائرية، قال إيه بيسألوني. هالأغنية قدمتها وردة بمطلع العام 1980 من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان السيد مكاو. استطاعت هالأغنية العبور عبر الأجيال لتصبح واحدة من كلاسيكيات الموسيقى العربية، وقد أعيد تقديمها بواسطة العديد من الفنانين المعاصرين من جورج وصوف، لوائل جسار، وفضل شاكر، مما يدل على قيمتها الفنية. إذن نبقى هلأ مع أغنية وردة الجزائرية، وقال إيه بيسأل.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن منفكر حالنا انه كتير عريقين بزراعة الزيتون او حتى باشجار الزيتون المعمرة عنا. حقك تعرف انه في كمان مكان تاني بالعالم اكيد غير اسبانيا في بقلبه زيتون وعندهم شجرة معمرة جدا. عم نحكي عن مونتينيغرو او الجبل الاسود يلي هو من الدول يلي عندهم تقليد عريق كتير بزراعة الزيتون. يعني هالزراعة بتروح عندهم لأكثر من 2000 سنة وفي عندهم حوالي 550 ألف شجرة مزروعة وكتير منها ممكن يكون أكثر من 200 سنة عمره. المهم إنه شو ما كانت أصنافهم عندهم جودة حتى بزيت الزيتون. ويلي بيقول زيت زيتون ممكن يوصلوا لألف طن من الزيت، تخيل. وفينا نقول قبل ما نفل إنه في ججرة زيتون كتير قديمة عندهم ستارا ماسلينا عمرها حوالي 2200 سنة وتعد من أقدم أشجار الزيتون بالعالم كله.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمة عون إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية الأمريكية قرابة 10:00 من مساء اليوم، وتوجها على الفور إلى مقر إقامتهما في واشنطن، حيث التقى الرئيس عون سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حميدي معوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين، واطلع منهم على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد التحقيق الذي أجراه تبين أن العبوة التي انفجرت بآلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري وأدت إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين ليست تابعة لنا، ونرجح أن حزب الله زرعها ولم تكن قواتنا موجودة في المنطقة. وقال إن آلية الجيش اللبناني دخلت المنطقة الأمنية من دون تنسيق معنا. ودعا الجيش الإسرائيلي المدنيين إلى تجنب الوصول إلى المناطق التي لا يزال حزب الله يشكل فيها تهديدا، وإلى تنسيق التحركات مسبقا وفقا للإجراءات المتبعة حفاظا على سلامتهم. إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارة عنيفة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وأتبعها بغارة أخرى على أطراف بلدة ميفدون لجهة زوطر، كما أغار على بلدة النبطية الفوقة. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عصرا تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون، إضافة إلى تفجيرين كبيرين في محيط كفر تبنيت، وعمليات تفخيخ وتفجير عند أطراف بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجد الزون والمنصوري في قضاء سور. واستهدف قصف مدفعي بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل، وأفادت معلومات أولية عن وقوع إصابات. الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف خلية لمشغلي مسيرات تابعة لحزب الله قرب بلدة تبنيت. كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب عبر حسابها على منصة إكس: إلى الذين يتهمون القوات اللبنانية بتعطيل قانون العفو، الحقيقة مختلفة تماما. أنتم جئتم باقتراح خفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في قانون العقوبات، وكان جوابنا واضحا: نحن مع النتيجة لكن في المكان التشريعي الصحيح. قلنا لكم عدلوا قانون العفو العام نفسه وأضيفوا نصا استثنائيا يعتبر ولغايات هذا القانون فقط أن عقوبة الإعدام تعامل معاملة الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026، ونحن معكم. شرحنا لكم لماذا لا يجوز المس بقانون عام ودائم لتحقيق غاية تتعلق بقانون عفو استثنائي ومحدود زمنيا، لكنكم رفضتم اقتراحنا وقلتم إن قانون العفو لا يمس وإن التعديل يجب أن يكون في قانون العقوبات. لذلك لا تقلبوا الوقائع، نحن لم نعرقل قانون العفو بل اقترحنا الحل المباشر وأنتم رفضتموه. وتابعت أيوب: اليوم أتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبا الدعوة إلى جلسة تشريعية مخصصة حصرا لقانون العفو العام، فلنحضر جميعا ولنرفع المظلومية عن الإسلاميين وكل من يشملهم القانون، وليكن التصويت هو الحكم، وعندها سيعرف اللبنانيون من كان يريد إقرار قانون العفو فعلا ومن كان يكتفي بالمزايدات. بدوره شدد النائب أشرف ريفي في بيان على أن العفو العام حق وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحية للمناورات السياسية أو للأفخاخ التشريعية. ودعا النواب السياديين وخاصة السنة منهم إلى موقف موحد، وهو عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون فيها قانون العفو العام البند الأول على جدول الأعمال، وألا يتقدم عليه أي بند آخر، ولا سيما مشروع إلغاء عقوبة الإعدام. أعلن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة ومجرد من أي مصداقية. وقال في رسالة مكتوبة:
الآن، وبينما يسعى العدو الأمريكي المجرم والخادع لإشعال الحرب، عليه أن يدرك أن إيران وجبهة المقاومة ستلقنانه دروسا لا تنسى. تزامنا نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع نطاق حملتها على إيران بإرسال نحو 100 طائرة للتزود بالوقود إلى المنطقة، فيما نقلت عن مسؤول إسرائيلي أننا أمام أسبوع حاسم سيحدد ما إذا كنا سننضم إلى الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران. وذكرت القناة ذاتها أن سلاح الجو الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية خططا لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وفي السياق صدر بيان أوروبي خليجي مساء اليوم رفض أي سيطرة أو رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن حرية الملاحة والمرور حق مكفول بموجب القانون الدولي، ولا يجوز لأي دولة تعليق المرور أو عرقلته أو إخضاعه لأي شروط. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مقتل 2 من عسكريها وفقدان جندي ثالث يوم أمس في الأردن، بينما كانت القوات الأمريكية تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين. على صعيد آخر، أكدت سنتكوم أنها تواصل فرض الحصار البحري على إيران، وقد حولت حتى اليوم مسار 5 سفن وعطلت مسار سفينة واحدة. قناة فوكس نيوز ذكرت أن 13 جنديا أمريكيا أصيبوا في الهجمات الإيرانية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، بينما أفادت وكالة أسوشيتد بريس بمقتل 16 عسكريا أمريكيا وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب مع إيران في شباط الماضي. أطلقت القوات الأمريكية صواريخ أرمي تاكتيكال ميسايل سيستم البالستية من الكويت باتجاه إيران، علما أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى نحو 300 كيلومتر، ما يضع أهدافا في جنوب إيران ضمن نطاق الاستهداف انطلاقا من الكويت. في الرياضة، تأهل فريق الحكمي إلى الدور النهائي من بطولة لبنان لكرة السلة لمواجهة فريق الرياضي بيروت بعد فوزه الليلة على مضيفه المركزي 95-83 في جوني، ليتقدم عليه بنتيجة 3-1 في السلسلة نصف النهائية للبطولة. أما في أخبار المونديال، فتنطلق بعد قليل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين المنتخبين الفرنسي والإنجليزي، وكانت فرنسا سقطت أمام إسبانيا 2-0 بالدور النصف النهائي، فيما سقطت إنجلترا أمام الأرجنتين 2-1. وتقام المباراة النهائية لكأس العالم غدا الساعة 10 ليلا بتوقيت بيروت بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني. كان هذا العرض الأخير للأخبار، أعده وقدمه جورج الهاني وأخرجه إذاعيا مارك البيطار. شكرا لمتابعتكم وتصبحون على خير.

0: نداء وصرخة، انت يلي عم بتسوق مع ابنك بحضنك، هيدي مش محبة ولا رجولية، هيدي قمة الأخطاء والأخطار. انت يلي عم تقطع التقاطع، شو بتخسر إذا خففت سرعتك وطلعت بالمراية من في حوالك؟ وإذا طريقك آمنة، إذا ما عملتهم وعملت حادث لا سمح الله، إذا ما بتخاف على غيرك، ما بتخاف على حالك، ما بتخاف على ولادك وعائلتك يلي معك، ما بتخاف من تكاليف التصليح يلي هي تعبك وجنى عمرك، وخاصة بهالفترة العصيبة يلي عم نمرق فيها. مشان هيك حصر كل تركيزك بالسواقة وفكر بالأصول وعمول حساب كل شي، هيك بتوصل أسرع وأسلم وبتجنب وبتتجنب تعمل شي بتندم عليه بعدين، حيث لا ينفع الندم.
1: هدفنا سلامتكم.

0: بلا رحمة.
1: لماذا قررت الإدارة الأمريكية نقل المفاوضات إلى روما؟ وما هي النتائج المرتقبة من زيارة رئيس الجمهورية واشنطن؟ وهل يقدم معارضو الداخل لاتفاق الإطار خدمة لإيران؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائب ملح مريشي.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، الست 10 الصبح على لبنان الحر.

0: الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي فخري. لما قررنا حلقة اليوم ما كنا عارفين أنه الحدث رح يكون عنده. الحدث بالأمس اللي حصل بقصر بعبدة بهذه الزيارة المهمة جدا والملفتة بتوقيتها وبمضمونها وحتى بشكلها، طبعا لفتت الأنظار وأعطت إشارة جدا جدا ملفتة. رح يتحدث عنا ضيفي النائب ملحم رياشي. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صراحة لما حضرنا الحلقة وحكيتك أنه تتكون ضيفي بالحلقة ما كنت عارفة أنه أنتوا رح تكونوا الحدث ورح تخبرنا وتعطينا سكوبات اليوم إن شاء الله بالحلقة. كيف كان الاجتماع امبارح بقصر عبده؟
1: منيح. لقاء مع فخامة الرئيس كان منيح.
0: معروف عنك كل شيء بتقول عنه كتير منيح.
1: لا مش هالقد، بس انه بالفعل كان الاجتماع ممتاز، ويعني ونحن على نفس الموجة مع فخامة الرئيس، سواء بدعم التفاوض اللي عم بيصير بواشنطن او رح يصير بروما، ودعم اليات التفاوض يلي هي الوحيدة اللي ممكن تخلص لبنان بهذا الظرف.
0: شو طلع كتلة تكتل الجمهورية القوية يقله لفخامة الرئيس مبارح؟
1: أبرز شيء قال له إيه الحكيم مبارح يعني باسمنا كلنا، أنه منك مضطر تدافع عن نفسك. أنت اللي عم تعمل صح وأنت اللي عم تشتغل صح، وما بصح إلا الصحيح، وهذا موقف لبنان الطبيعي اللي بخلص لبنان. ونحن اللي منا ندافع عنك، ونحن ما ندافع عن رئاسة الجمهورية، ونحن سيف الجمهورية، وما رح نترك هيدا الوضع يعني يكمل مثل ما هو بدون ما نكون واقفين حدك بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ لبنان. لأنه شو البديل عن اللي عم تعمله؟ استمرار النزف، مش استمرار الحرب، حتى استمرار النزف واستمرار الزنزاف الجنوب والشعب اللبناني كله، لسيما أهل الجنوب.
0: زيارة يعني زيارة دعم
1: على الآخر،
0: زيارة بتحمل كمان رضا عن الأداء اللي عم بيصير، لأنه ببعض إطلالات لدكتور سمير جعجع ما كان يخفي، خليني أقول كلام عن أنه في بطء بالتنفيذ، في عتب على أنه ربما هالاستيعاب عم ياخد وقت أكتر من اللازم، وبالتالي هالزيارة بددت هذا القلق اللي عنده يا دكتور سمير جعجع بأنه التنفيذ عم بيكون بطيء.
1: هو مبدد القلق من قبل، مش ما نطر هالزيارة. هذه الزيارة إذا بدي ختام لمرحلة القلق. ما في القلق كان تبدد من قبل يعني، ومش ناطرين زيارة تنبدده.